0: راديو أكسجين FM.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين FM، حكاية تتعاش.

0: Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène.

عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل، ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير ميم ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وامل. انا هي انا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

أكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا.

آخرة اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار نسألك أن

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كن بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوة ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صباح نحيو على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا نسرين العواطف ألفة زندوبي وعبير وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم، يقول لكم إن شاء الله متابعة جيدة لأرقى فقرة أكسجين أفهم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، 8 ربيع الثاني 1448، التوقيت الساعة 6:40. كما تعودنا بدعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. أكسجين أفهم ديما توصيكم اللي يسوقوا في السيارات رجالا ونساء وكبار وصغار، سيسروا احنا فما إشارات مرور نحترموها، وديما الغرض من هذا الكل هو المحافظة على صحة الراكبين، على صحة الناس اللي تسوق في السيارات والموتورات والبسيكل وغيرها، وعلى صحة أيضا المترجلين. ربي يحفظنا جميعا، ربي يوصلنا السلامات ويرجعنا لعائلاتنا وديارنا السلامات. ما ننساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم على إنسان مثلا وقت ينتقل إلى رفيق الأعلى، وربي يرحمه ينعمه، ربي إن شاء الله يكرمه وربي يغفر له ذنوبه، نبعدوا على كل الفتنة وكل قيل والقال، وذاك حياته كاملة يعمل في كذا ويعمل في كذا، وذاك ماشي للنار 200%، ماذا بينا نبعدوا على الأحكام. رأى ربي سبحانه وتعالى قال لنا ما كموش تدخلوا للجنة بعباداتكم وصلواتكم، تدخلوا للجنة برحمته هو، معناه ربي يرحمنا جميعا، نبعدوا على كل إثارة الواحد ونحكيه بالشر على إنسان غادر الدنيا ذي، ماذا بينا ديما انتبقوا اذكروا موتاكم بخير، الباهي والخايب وقت يمشي عند ربي سبحانه نقول ربي يرحمه ربي نعمه، وبطبيعة الحال ربي أعدل العادلين. حبي نحكي على بطبيعة الحال ديما إنسان يتمنى الخير والسعادة والهناء للجميع، ماذا بينا نحاولوا إذا كان إنسان عنده إنسان اللي هو حاسة من الحواس الخمس نستعملوها في الخير، علاش تستعمل فيها في الشر؟ الإنسان متاعك كذاك تجم تستعمله في التذوق، ذوق الماكلة كذا ولا كذا، تجم تستعمله أيضا في التعلم، في الحوار مع الناس، في التخاطب، في تبليغ معلومة، تستعمله أيضا في النقاش والحوار مع العائلة متاعك مع صغيراتك، ماذا بينا من نستعملوش الألسنة متاعنا في النميمة، في الغيبة، في الفتنة بين الناس. محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت، يعني إما تقول كلمة باهية، كلمة تصلح بها بين زوج متعاركين، كلمة توعي بها العباد، تنصح بها مرتك ووليداتك، وانت ذلك زوجة تستحق ويزمك تنصح زوجك يغلط وصغيراتك، هذاك هوك استعملنا الحاسة من الحواس الخامس في الباهي مش في الخايب، على خاطر كل كلمة تقولها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل بيك ربما 70 سنة في جهنم والعياذ بالله. نحكم في الألسنة بتاعنا، وربي يهدينا جميعا، ربي يوفقنا، ربي بطبيعة الحال يهدي شبابنا ويهدي أيضا كبارنا وصغارنا، وربي سبحانه وتعالى من صفاته أنه غفور وغفار وغافر. في النهاية دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
3: تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: اكسجين.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا

0: على 26 27 47 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
1: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انغلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو
1: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
1: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
1: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: أنا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: صباح الأنوار، صباح الخيرات، تحيتنا للجميع، تحيتنا لكل حد معد الموجتو على موجتنا، تحيتنا للنس الباهر، القلوب الباهر، القلوب الطيبة اللي اختارت انها تبدأ صباحها معانا. تحية جميلة ليكم انتم الناس كل عبر موجات إذاعة أكسجين FM بالصوت العالي. كالعادة والعويد نحاول نبدأ صباحنا معاكم بخير الكلام، خير دعاء، دعاء الصباح، ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا وأصبح الملك لله، توكلنا على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تيسر لنا أمورنا، وتشرح لنا صدورنا، وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا، ونفسا راضية، وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إننا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفنا عنه واصرفه عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة النصوح. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك، وقلبي متعلقا بك، واجعلني من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك وراضين بقدرك. اللهم إنا نسألك صباحا جميلا، وهما راحلا، ورزقا واسعا، ودعاء مستجابا، وقلبا سعيدا، ونفسا مطمئنة، وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك. آمين يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عليم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسعد الله صباحكم بكل خير سيد المستمعين والمستمعات كل حد يسمع فينا. مرحبا يا موعد جديد من برنامجكم متينا لحد كالعادة والعوايد. مرحبا بكم الناس الكل وشكر كبير لكل حد اختار انه يبدأ صباحه معنا. برشا فقرات تستنى فيكم كالعادة والعوايد معلكم كان الموجة تعدلوها على موجتنا.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مالا فيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
3: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس أنجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيان فيزاج اي كور
3: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: ميديو
3: ميديو
2: ميديو
4: صباح الأنوار والخيرات، مرحبا من جديد، تحية كبيرة لكم الناس الكل. البارح كنت تفكروا في ميتيو، حكينا على التساقطات متاع الأمطار اللي شفناها الحقيقة. الحمد لله شفنا تساقطات متاع أمطار في مختلف المناطق ومختلف ذات المعتمديات. قلنا أنه باش تكون إن شاء الله أمطار في مختلف المعتمديات في ولاية بنزرت، وبإفكتيف ما معناها شفناها البارح بكمية طيبة، برشا ناس استبشرت بها خير. دونك الحقيقة كما قلنا يعني الشتاء اللي سنة فيها برشا ناس ويستناو فيها الحقيقة ناس اللي متعطشة للمطر، وخاصة زادة تعبت من السخانة وتعبت من الصيفة ذي، سخطو الصيفة 2026 وقصة الضوء والقصة متاع ماء وغيره بالحقيقة من المشاكل والتحديات اللي عشناها. دونك الحمد لله البارح شفنا تساقطات متاع أمطار. حسب صفحة شنو جاو في بنزرت تقول إن شاء الله فما الرادار على مدة معناها الفترة القادمة، يقول إنه جاي الخير بإذن الله في ولاية بنزرت. سينو انخفاض ملحوظ اليوم لحد 20 سبتمبر 2026 على كامل ولاية بنزرت في درجة الحرارة المحسوسة. درجة الحرارة تتراوح بين 24 في المعتمديات الغربية سجنين جومين غزالة و28 درجة كأقصى درجة في بقية المعتمديات، يعني في أقصى درجاتها بتوصل 28. سينو في المعتاد العادي 24 25 26 درجة الحرارة إن شاء الله في مختلف المعتمديات بولاية بنزرت. دونك كما قلنا يعني تنقص بين 4 و6 درجات حسب النموذج الألماني اللي وضح انه فما انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة. البارح تحدثنا وقلنا انه ان شاء الله فما تساقطات متاع امطار، وزاد حكينا وقتاش باش تكون ان شاء الله فما معناها امطار على مستوى نهار لحد. دونك اليوم باش تكون فما رياح شمالية غربية، زاد كيف فما اعتدال كما قلنا على مستوى درجات الحرارة. الحقيقة الرطوبة تكون مرتفعة بين 90 و70%، دونك فما زاد إمكانية نزول أمطار تكون حقيقة إمكانية مرتفعة. وتحدثنا قلنا كما البارح معناها شفنا أنه بعد الظهر فما تساقطات متاع أمطار معنية بها ولاية بنزرت، زادا كيف اليوم معنية ولاية بنزرت بالتساقطات متاع الأمطار اللي بيشتشمل مختلف المعتمديات مختلف المناطق. دونك إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء فيها الخير، إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف يا ربي، وزادا كيف تكون أمطار خير على مختلف الناس اللي قاعدين يستناو فيها. كما تعرفوا ديما الأمطار تكون منتظرة، صحيح خاصة زادة من الفلاحة من الناس اللي تستبشر بها خير، تكون مطر خير مطر بركة على كل الناس كل اللي تستنى في الأمطار والغيث النافع. فوالا دونك كما قلت لكم إن شاء الله اليوم معنيين بتساقطات متاع الأمطار، واللي يتم الحقيقة كل المعتمديات التابعة لولاية بنزرت وتكون كلها إن شاء الله مشمولة بالتساقطات متاع الأمطار، ويرزقنا الخير ويجي الخير ديما أمين يا رب العالمين. دونك هذه هي أبرز التوقعات بخصوص حالة الطقس في مختلف معتمديات ولاية بنزرت. سينا الطقس بصفة عامة وتوقعات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يعطينا خاصة اللمحة حول حالة الطقس، ويقول إنه الحرارة اليوم إن شاء الله بيشكون في تراجع، وين يتميز اليوم الطقس لحد 20 سبتمبر بأمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق، أحيانا تكون غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي، فما تساقط للبرد بأماكن محدودة، الحرارة تكون في تراجع طفيف، والبحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتادة داخل البلاد، ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. دونك هذه هي التوقعات من المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس بالنسبة لليوم. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء فيها الخير، نعود ونقولوها وإن شاء الله نسيسوا رواحنا واحدة واحدة، وإن شاء الله يا ربي طريق سلامة للجميع. خذوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم متنا لحد.

تحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول مزيان الوصول تحبك اكسجين فين

تونس تستعد انها تمنع عدد من تجهيزات التبريد ابتداء من عام 2027. شنو هي الحكايه؟ تحدثت برشا خلينا نقولوا احنا الدراسات انه تونس تعمل على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببه للاحتباس الحراري، نجمع نشاط قطاع التبريد وانت تجهناه حظر توريد والى تصنيع عدد وعده اصناف من التجهيزات اللي تعمل بمركبات اللي تكون فيها غازات معينه تساهم في الاحتباس الحراري. الدنماركيه هذه تندرج في اطار الاحتفال بالذكرى العاشره لبروتوكول مونريال خلال اليوم العالمي للاوزون لعام 2026. دونك مشروع المرسوم عدد السلطات التونسيه على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزليه المنفصله اللي تعمل بغاز التبريد، فضلا عن موزعات المياه المبرده، ثلاجات التجميد المنزليه، الثلاجات اللي تعتمد في تشغيلها على ماده اسمها هيدروفلوكربون بحسب وثيقه تم نشرها بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للاوزون. دونك باش يعتمد الانتاج الوطني لاجهزه التكييف المنزليه المنفصله طبعا لذلك على حصريا على ثنائي R32 ابتداء من عام 2027. دونك يعد فلوغو الميثان ناجع ايكولوجي، وهو يعتبر يساعد برشا انه ينقص من الاحتباس الحراري، وهو جيل حديث من وسائط التبريد المستخدم في اجهزه التكييف ونقل الحراره وضمان التبريد. دونك شنو هي اللي ماشيين فيه اليوم سواء الفريجيدرات الكليماتيزور اي حاجه اليوم تساهم في انها تعمل على الاحتباس الحراري وفيها مواد تساعد على الاحتباس الحراري اليوم باش يتم منحها انها يتم توريدها تصنيعها، وخاصه زاد باش نمشيو انو احنا نمنعوها كومبليتوم في تونس. في المقابل باش نمشيو نسعى انو احنا نخدموا على مجموعه من الاجهزه ولا معناها الحاجات والالات اللي تكون مساعده للبيئه وايكولوجيه اكثر اليوم، خاطر نعرفوا انه طبقه الاوزون اللي الحقيقه برشا ناس حكيت على معناها الاضرار اللي قاعده تعيش على وقعها الطبقه، قاعدين يحكيوا برشا خبراء ويحذروا من الاضرار الناجمه على المشاكل هذه اللي قد تنجر عليها طبقه الاوزون والمشاكل هذه البيئيه كما الاحتباس الحراري وغيره من المشاكل اللي نجم نعيشوا على وقعها الاعوام القادمه. برشا ناس حذرت من انه الصائفه القادمه والاعوام القادمه قد تحمل في طياتها صائفه مختلفه، صائفه فيها برشا حراره، صائفه فيها ربما معناها تقلبات مناخيه كبيره برشا. هذه العلماء والخبراء تحثوا فيها الموضوع هذايا، دونك هذايا السبب نتاعو برشا ناس قالوا انه عدم الحماية المحيط اليوم، الممارسات اللي شفناها واللي عملناها اللي ضرت برشا البيئة اليوم وقت اللي نحكي على البيئة وضرورة حماية البيئة قد يكون الموضوع هذايا والكلام هذايا بالنسبة لبرشا ناس بعيد المدى ما نجموش نطبقوه على أرض الواقع، ولكن مالوغوزمون بدينا نحصدوا في النتائج السلبية والخائبة متاع البشر والإنسان وقت اللي تتعدى معناها سفينة ولا فلوكة كبيرة وتلقي الفضلات وتلقي البترول في البحر، هذاك اللي يضر منه الأسماك وقت اللي لوحوا الفضلات في البحر ويأكلوهم الأسماك، وبعد انت بعدك باش تستهلكهم الاسماك هذوما، وشفنا حتى برشا انواع شفناها حتى ضرت يعني نوع كبير من الاسماك هذيا، الكل اللي قاعدين نشوفوا فيه ونعيشوا فيه ونعينوا فيه على ارض الواقع وقاعدين نراو في المخاطر نتاعو. دونك كيف نحكيو ونقولوا على اهميه انه احنا نحافظوا على البيئه نتاعنا، راهو ماهيش حاجه بعيده المدى، حاجه لازمتها تتطبق على ارض الواقع اليوم على خاطر المخاطر قاعدين نعيشوا فيها مالوغوزمون وبدينا نعيشوا فيها السنوات الاخرى. زاد كيف الجفاف اليوم اللي مالوغوزمون زاد برشا ناس يقولوا انه الانسان كان مساهم وقت اللي الابار معناها فما شكون معناها ناس هكا بطريقه عشوائيه تحل في ابار وتستنزف في الثروات المائيه نتاعنا الطبيعيه، اليوم هذا اللي خلى انه صار استنزاف كبير للثروات المائيه، وبرشا دول خاصه في المغرب العربي تعاني اليوم من الشح المائي وتقع تحت الخط بتاع الفقر المائي. دونك نمشيو الموضوع اخر، نمشيو الموضوع مهم خاصه يهم الناس اللي عندها افاق في التعاون في انها تقرا البرة تقرا في المانيا. دونك المنتدى الاقتصادي التونسي الالماني فتح افاق واعده وفرص ملموسه للتعاون الثنائي. دونك توصلت لليوم الثاني بمدينه ايسن الالمانيه اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الالماني بتنظيم ثلاث ورشات عمل تناولت عدد من مجالات التعاون
الدرجات الأولوية بين تونس وألمانيا. دونك الورشة الأولى وفق بلاغ القنصلية العامة لتونس بدوسلدورف قالت إنه سوق الشغل وخاصة العمالة المختصة والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج والشراكة في المؤسسات والجامعات دونك قاعدين يخصصوا لها في بحث لفرص تعاون ملموسة بين تونس ومدينة إبسن في ألمانيا خاصة في قطاع الصحة المطلوب برشا ولا سيما كيف كيف زاد في المجالات الصحة الأخرى الابتكار نقل التكنولوجيا والدخول خاصة لأسواق والتعاون في مجال الأعمال. دونك الورشة هذه خصصت للتباحث حول آفاق التعاون في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والابتكار والكفاءات والتحول الإنتاجي والتعاون الرقمي. دونك الورشة هذه شكلت زاد كيف كيف فضاء أنهم يتبادلوا الخبرات والآراء ويبحثوا في فرص الشراكة بمختلف الفاعلين من تونس وألمانيا وعبروا المشاركين على تثمينهم لأهمية المحاور اللي تم طرحها وما أفضت ليه من مخرجات وإضافة نوعية وأكدوا أن المنتدى أسهم في فتح آفاق واعدة وفرص ملموسة للتعاون الثنائي بين تونس وألمانيا في إطار مقاربة جديدة تقوم على التعامل المتكافي وتحقيق المسرح المشتركة. دونك انتظمت الورشة هذه على هامش الحفل حلقة زادة نقاش أخرى حول قصص نجاح برشا كفاءات من أجيال مختلفة في ألمانيا ونزرعوا بصمة باهية وباهية برشا في دولة ألمانيا. دونك في الإطار هذا السفير التونسي بألمانيا وصف شيحة أكد أهمية أنه يصير انعقاد المنتدى هذايا اللي عزز التعاون والشراكة بين تونس وألمانيا أبرز أهمية الدولة اللي تطلع بها الجالية التونسية والكفاءات بالخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية والاستفادة من خبراتها وتجربها. دونك زاد كيف كيف صار الحديث حول ضرورة أنه يصير القدام العمل حول أنه يتم تعزيز الفرص خاصة زاد في مجال الصحة الرعاية الكفاءات الابتكار الرقمي وغيره من المنتديات. نعرف الكل أنه ألمانيا مستحقة برشا يد عاملة في مجال الصحة خاصة زادة كيف كيف فئة كبيرة من الكبار السن موجودين معناها نسبة كبيرة في ألمانيا دونك مستحقين الرعاية ومستحقين زادة تكوين برشا شباب مستحقين يعملوا تكوين في رعاية المسنين مش وقتها بعد تفتح لهم أفاق البرة في ألمانيا بما أنه الموضوع هذايا مطلوب ومطلوب برشا في ألمانيا وبقية الدول الأوروبية. دونك ولا في هالإطار الشركات هذه صار الحديث حول أنه موجودة فرص قدام الشباب التونسي وتحثوا على الشروط والإجراءات. دونك تحثوا زاد على تظاهرة فرصة ستريت 2026 الموجهة للشباب التونسي اللي يحبوا يتحصلوا على معلومات مباشرة ومجانية حول فرص التكوين والتشغيل في تونس والخارج مع تركيز خاص على مسارة العمل والهجرة النظامية إلى ألمانيا وفق ما أفادت به مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف. دونك تحدثت وقالت أن التظاهرة هذه تهدف بالخصوص إلى تجاوز صعوبة وصول الشباب التونسي للمعلومة من خلال حضور مستشارين ممثلين على عدد من الهياكل والمؤسسات في وضع واحد. الموضوع هذا ينجم يمكن الشباب من أنهم يتحصلوا على التوجيه مباشرة ودون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات. وبينت أن المعلومات المقدمة تشمل فرص التكوين المهني التشغيل على المستوى الوطني والدولي إلى جانب أيضا زاد الشروط وإجراءات البحث عن فرص العمل في ألمانيا ومن بينها تعلم اللغة الألمانية ومعدلة الشهادات. وتحدثت وقالت أن الخدمة هذه راهي قالت تقدم مجانا وقالت أن المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية يواصل استقبال الجمهور يوميا باش يقدموا لهم المعلومات الإرشاد المتعلقين بفرص العمل التكوين الهجرة النظامية نحو ألمانيا. دونك بخصوص الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل الألمانية قالت إن القطاع الطبي وشبه الطبي من أبرز القطاعات اللي تشهد طلب إلى جانب زادة اختصاصات كما الهندسة بمختلف الفروع متاعها. دونك قالت انه توفر اكثر من 300 اختصاص في مجال التكوين المهني المطلوب في المانيا ودعات الشباب انهم يبحثوا ويثبتوا من المسارات المتاحه قبل ما ياخذوا خطوات مرتبطه بالعمل ولا التكوين في الخارج. دونك تنتظم الدوره السابعه من فرصه ستريت يومي 19 و20 سبتمبر بمدينه الثقافه بتونس شاركوا فيها عدد من الوزارات والهيكل الوطنيه الى جانب كيف كيف مؤسسات ومنظمات دوليه من بينها الهيئه الالمانيه للتبادل الأكاديمي مع هدد جوتا والمنظمة الدولية للهجرة والغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة ومعهم زاد البرنامج الشهير إيراسموس بلوس اللي برشا
طلبة من تونس ومن دول العالم العربي خرجوا في منح من خلال برنامج إيراسموس بلوس اللي تقريبا يركز على الكفاءات متاع الشباب ووفر لهم منح انهم تخلي لهم يمشيوا يقراوا البرة ويدبروا خدم بعد ما يتخرجوا مباشرة بعد ما يخرجوا البرة. دونك تشمل زادة التظاهرة ورشيد حول الدراسة والتكوين المهني المزدوج لاوس بيلدونغ والتشغيل في ألمانيا والإطار القانوني للتوظيف بالخارج، فضلا عن كيفية الاستعداد لمقابلات العمل وبناء مشروع مهني والاستفادة من برامج التنقل والمنح الدولية. زادة كما تشهد الدورة هذه تجربة للواقع الافتراضي تحكي مختلف مراحل الهجرة إلى ألمانيا، من البحث عن المعلومات إلى الاندماج في إطار مقاربة تفاعلية تهدف أنها تساعد الشباب على أنهم يفهموا المسارات المتاحة قدامهم في إطار أنهم يحبوا يمشوا يخرجوا يقرأوا البرة يأخذوا منح وإلا يغيروا من المستقبل متاحهم. فمن خلال المسارات هذه ربما تسهل لهم أكثر وأكثر أنهم يتعرفوا على عدة نقاط. ولذلك هذا هو الحقيقة الموضوع والتعاون الأخير بين ألمانيا وتونس. نمشي لولاية تونس ونحكيه على فرق المراقبة الاقتصادية اللي رفعت مؤخرا 3879 مخالفة منذ بداية الشهر الجاري، يعني نحكيه من اللي بدأ شهر سبتمبر. احنا تقريبا عنا 20 يوم من اللي بدأ شهر سبتمبر تم رفع 3879 مخالفة. دونك فرق المراقبة الاقتصادية رفعت 3879 خلال برشة زيارات قامت بها، منها ألف من خلالها يعني تقريبا فيها الفريق 1198 فريق في الفترة الممتدة أبرتين من 1 حتى 15 سبتمبر دونك في إطار العودة المدرسية. دونك من خلالها زادة شفوا برشة تجاوزات في التجاوزات السعرية، فما زادة احتكار، فما مخالفة في الشفافية في المعاملات، زادة كيف تلاعب بالدعم، زادة لقاو مخالفات أخرى في الجودة في المترولوجيا وبقية المجالات دونك اللي شملت 1062 مخالفة في المنتجات الفلاحية البحرية الطازجة و1439 مخالفة في المواد الغذائية العامة، زادة كيف لقاو برشا مخالفات في المخابز، زادة كيف المطاعم المقاهي، وأيضا زادة مخالفات في المواد الصناعية المختلفة. دونك وزارة التجارة في الموضوع هذا تحدثت وقالت أنه الفرق الاقتصادية رفعت 986 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 500 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية منذ بداية شهر أوت 2026، إضافة إلى 700 مخالفة أخرى في قطاع المواد المدرسية. نعرفوا أنه أصلا الحملة هذه عملت في الفترة بتاع التحضيرات للعودة المدرسية والعودة المدرسية، دونك أكيد ركزت على برشة مكتبات، على برشة قطاعات قاعدة تبيع في الكتب والأدوات المدرسية، وأفضت إلى 700 مخالفة في قطاع المواد المدرسية، لقاو منها 181 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية وقت اللي يغليوا برشة في الأسعار ويصغلوا الموسم متاع أنه الأولياء يمشيوا يشريوا الكتبات. الحقيقة يأثر برشا هذايا على المقدرة الشرائية متاع المواطن التونسي، والفرق الرقابية قامت بحجز تقريبا 700 مخالفة في الإطار هذايا. دونك زادة كيف صارت محجوزات وصار معناها ضابط مجموعة من المحجوزات، تقريبا تم ضبط 21 طن من مشتقات الحبوب المدعمة، 57 طن من الخضر والغلال، 239 كيلوغرام من اللحوم الدواجن، و324 إيترا من الحليب، 400 كيلوغرام من السكر، و129 ألف لتر من المياه المعدنية. كما تمثلت زادة في 9.3 طن من المواد العلفية، وزادة كيف بالنسبة للكراسات 59,537 كراس مدعم و9121 قطعة من المواد المدرسية المختلفة. دونك هذه الكل اللي شملتها عمليات خلينا نقولوا احنا الحجز، خاصة إذا كان نحكيه على عمليات كانت مشبوهة بالاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار بطريقة غير معقولة وغير مقبولة وغير مطابقة للقوانين المعمول بها. دونك فوالا هذه هي كانت ربما أغلب وأبرز الأخبار المتداولة. تقدم معنا في الاستماع، نقدم نعطيكم آخر الأخبار والمعطيات لحظة بلحظة، ما تبعدوش لبعيد، راجعين متواصلين.

0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل، سبوت نوتيك والفيو بور، كسكروت البلابي ناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
2: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
5: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 0066، وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
2: التسعة وحدش دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، تحية كبيرة لكم الناس الكل. متواصل معكم برنامجكم متينة لحد متينة من الويكاند، وأنا أحكي لحقيقة على المشكل الكبير اللي قاعد لحقيقة يقلق في برشا دول في العالم، خاصة الدول الغير منتجة للنفط. دونك نحكي على نقص في الإمدادات والأسعار متاع النفط قاعدة ترتفع، حرب الديزل تشتعل بعد أشهر من اضطراب إمدادات النفط بفعل الحرب في إيران والهجمات اللي متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. بدأت أزمة الطاقة العالمية تاخذ شكل مختلف، المشكلة ما عادتش مقتصرة على كمية النفط الخام المتاحة ولا على قداش عنا وقداش ما عناش، امتدت أكثر إلى قدرة العالم على تحويل الخام هذية إلى ديزل وبنزين ووقود طائرات وغيرها من المنتجات اللي تحرك الاقتصاد. تكشف الفجوة بين سوق الخام وسوق المنتجات حجم الاختناق بعد ما ارتفعت هوامش تكرير الديزل إلى مستويات قياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في وقت ابقت فيه طاقات تكرير كبيرة خارج الخدمة، وانخفضت أيضا المخزونات في وقت آخر تعمل المصافي الأمريكية بالفعل بقرب أقصى طاقتها. وخلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للنفط أوبك في سنغافورة، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول راسل هاردي قال إنه السوق تفتقد نحو 2 ملايين برميل يوميا من المنتجات الروسية ونحو 2 مليوني برميل أخرى من الشرق الأوسط، وحذر مع أنه العالم يواصل استنزاف مخزوناته مع عدم تشغيل طاقة تكرير كافية لتعويض النقص. نقص هذا كما تحدثنا قلنا السبب متاعه هو الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة اللي خلفتها. دونك زادة كيف شنت أوكرانيا كما تعرفوا هجوم بطائرة بدون طيار على مصفيات نفط بالقرب من موسكو، هذا صار في الساعات الأولى من هالخميس 17 سبتمبر 2026، ألحق أضرار بمنشأة معالجة مملوكة بشكل مشترك لشركتي روزنفيت وغاز بروم نفط. ووفقا لما نقلته أوبل برايس، الهجوم هذا جاء بينما تستعد روسيا إنها تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر. وبعد الهجوم الحقيقة أعطى مؤشر آخر على أنه أوكرانيا وروسيا ما توصلوش لحتى اتفاق بشأن وقف محدود لإطلاق النار لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة. في الوقت ذاته شنت روسيا هجمات على البنية التحتية في كييف، زاد كيف بيانات أخرى أكدت لوكالة الطاقة الدولية اتساع المشكلة وانبلغت عمليات تكرير الخام عالميا 80.9 مليون برميل يوميا في جويليا الماضي بزيادة بنحو 1.8 مليون برميل يوميا عن جوان، لكنها بقات أقل بنحو 5 ملايين برميل يوميا عن مستوياتها قبل بيعها. دونك متوسط سعر الجالون يساوي 3.78 لتر دونك في الولايات المتحدة الأمريكية، قاعد يسجل في مستوى قياسي جديد وصل ل 6.39 دولارات وفق لأحدث البيانات الصادرة عن الرابطة الأمريكية للسيارات، في خطوة تعكس اليوم حجم الضغوط المتزايدة في قطاع الطاقة وزيادة كيف سلاسل الإمداد. دونك البيانات الأخيرة الرسمية للرابطة أكدت أن الارتفاع القياسي هذا في الأسعار جاءت في ظل استمرار القفزات في أسعار النفط الخام عالميا، إلى جانب ذلك كيف تراجع المخزونات المحلية واستمرار حرب إيران. تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لأن أزمة الديزل ما ترتبطش فقط بارتفاع الخام، بل أنها تتوقع هبوط مخزونات نواتج التقطير اللي تشمل الديزل إلى أقل من 100 مليون برميل، وأنها تبقى دون الحد الأدنى لمتوسط السنوات الخمسة خلال معظم عام 2027. مخزونات نواتج التقطير بلغت 106.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر، بعد ما كانت 107.2 مليون برميل في نهاية جويليا. دونك كيف يحكي ويقول الخبراء يقولوا أنه احنا نستحق عالميا 2 ملايين برميل يوميا، نحكي على 2 ملايين برميل يوميا، الانتاج اليوم الحالي ما يغطيش حجم الطلب الكبير برشا اللي صاير. دونك فوالا هذه هي الأزمة اللي قاعدين نشوفوا فيها أثر زادة برشا على السلاك الاستهلاكية، المواد الغذائية داخل الأسواق، الأسواق الأمريكية. دونك الأرقام القياسية هذه جات باش تعزز المخاوف من استمرار ضغوط التضخم على الاقتصاد الأمريكي في وقت قاعدة تترقب فيه الأسواق المالية والدوائر السياسية في واشنطن مدى قدرة القطاع التجاري أنه يستوعب ارتفاع تكاليف الوقود والتنقل دون التأثير السلبي على معدلات النمو. دونك ترامب حمل أوكرانيا مسؤولية أزمة الديزل بسبب ضرباتها اللي تستهدف المصافي والمنشآت الروسية المستخدمة في إنتاج الوقود وتوزيعه، وانفي أن تكون الحرب اللي بداها على إيران والاضطراب في مضيق هرمز هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. وهذا صرح وقال خلال زيارته لإيرلندا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وطلب منه أن يوقف استهداف منشآت الديزل الروسية، واعتبر أنه فما أهداف أخرى كبيرة برشا، وقال أنه ضربات ذيك قاعدة ظرف العالم. ورجع في تصريح آخر باش يقول أنه ارتفاع أسعار الديزل سببه أساسا الحرب الروسية الأوكرانية وماهيش حرب إيران. ربما هنا قاعد يدافع نوعا ما على الحرب اللي قاعد يشن فيها على إيران، لأنه فما أوقات معينة مجموعة كبيرة من السياسيين والديمقراطيين موجودين في أمريكا كانوا ضد الحرب اللي تقوم بها أمريكا على إيران والهجمات الكبيرة هذه، لأنها أكيد جدا ضرت الاقتصاد العالمي وأثرت برشا على مستوى الإمدادات ومستوى زادة كيف التجارة العالمية. تقريبا في كل مجال في كل دولة في العالم ظل اليوم ما هيش بعيدة وما هيش آمنة من الحرب. نعم اليوم برشا دول في العالم مهددة بحروب، سواء أوروبا اللي محددة مهددة بحرب مع روسيا، زادة كيف أوروبا اللي تحب هكا تنضم لها برشا دول الاتحاد الأوروبي، هذيك باش يقوي ربما التحالف الأوروبي متاعهم. زادة كيف الشرق الأوسط على صفيح ساخن عنده مدة بعد الحرب اللي تقوم بها السعودية على الحوثيين، وزادة الخسائر الكبيرة اللي قاعدة معناها تتكبد فيها بعد الحرب هذه اللي قاعدة تقوم بها ضد الحوثيين. زادة كيف مناطق أخرى زادة مهددة بعدم الاستقرار، مهددة بخلينا نقول وإحنا توترات إقليمية كبيرة كبيرة برشا. دونك العالم تقريبا كل الدول في العالم مهددة بهذه الحروب. زادة أخواتنا في قطاع غزة وفي فلسطين زادة كيف معنيين اليوم بهالحروبات هذه القادمة بفعل طبعا المخطط الاستيطاني متاع الكيان المحتل اللي يخمم إنه الغزيين يخرجهم من غزة ويعطيهم فلوس مقابل الخروج من غزة، وماشيين فيه بالقدي بالقدي المخطط هذايا. يحبوا يخرجوا معناها الناس الكل والغزيين الكل من غزة، وكل حد يحب يخرج يعطيه فلوس ويخرج من الأرض متاعه من بلاده ويمشي لبلاد أخرى. وزادة كيف يحبوا معناها بكل وقاحة يحبوا يخرجوا الغزي من بلاده ويقنعوه أنه يمشي لمصر ويمشي الأردن ويعيش فيهم، بتعالى زعما أنه راك باش تعيش لباس وماكش باش تموت وعائلتك باش يعيشوا لباس وباش تلقى الغذاء والمأوى والماء وكل شيء، مي باغ كونتر راك باش تخرج من بلادك وتخلي الارض هذيا اللي هو ماهوش معقول ما يقبلها حتى حر. خاطر يقول لك انا اصلا من حقي انا نعيش في بلادي حر، ما نلقى معناها اساسياتي، ما يخرجني حتى حد وما يفك لي بلادي حتى حد، ولكن وقت اللي تلقى روحها الكيان المحتل تعمل اللي تحب وما يلومها حتى حد، وقتها بالحق هي اللي تتحكم

ضد أخواتنا في قطاع غزة. دونك مالوزمون هذا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم في العالم. احنا حكينا شوية على نقص في الإمدادات والأسعار اللي قاعدة ترتفع، ولكن راه النقص هذايا ماهوش من فراغ، النقص جاي على طمع برشا دول انها تحب تفك برشا أراضي، إنها تحب تفك برشا دول لصالحها وتضمها لها هي، وفي المقابل العالم يعيش في ظل أوضاع اقتصادية صعبة برشا. حتى حد ما ينجم ينكر التأثير الخايب اللي عشناه على ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على السعر متاع القمح، أثرت على السعر القطاع متاع الغيار متاع السيارات، أثرت بشكل كبير وكبير برشا، وحتى العملة الروسية طاحت بشكل كبير. ولكن باقي هذية ما أثنيش معناها لا روسيا ولا أوكرانيا إنهم يوقفوا الحرب وإنهم يخموا في مصالح الدول متاعهم، على الأقل مش حتى في بقية الدول، حتى في مصالح شعبهم. ولكن مثل عدم الاستقرار اليوم يواجه في أخواتنا بليتو في بقية الدول في العالم اللي متضررين اليوم من الحرب الروسية الأوكرانية، وصلت الأزمة متاحة حتى في تونس اليوم. قطاع الغيار اللي التصليح متاحة غالي وغالي برشا بحكم أنها تأثرت كما قلنا بالأزمة الروسية الأوكرانية. ولذلك هذه هي الأزمات اللي حقيقة اليوم قاعد يعيشها العالم المعاصر، وقاعدين نتسألوا بأي حال بشي يكون موجود عام 2020.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène. Oxygène.
2: Publicité. إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
3: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
3: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت.

0: تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
1: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
2: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: أهلا وسهلا، 9:44، تحياتنا للجميع، لكل حد معدر موجته على موجتنا. صباح الأنوار والخيرات، وقيت نتعرفوا على الصيدليات المفتوحة في مختلف معتمديات ولاية بنزرت. باش نبدأ بمعتمدية أوتيك، الصيدلية المفتوحة اليوم صيدلية سونيا الأجري، حرم الهاشمي وسط مدينة أوتيك على الطريق الرئيسي، كيف كي صيدلية الهم البجاوي حرم بوهاني شارع 14 جون في أوتيك الجديد على الطريق الجهوية 337 الرابطة بين أوتيك وراس جبل، مفتوحة بالنهار اليوم. والصيدلية الليل بحي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8 اللي تربط بين تونس وبنزرت قدام المعهد الثانوي بأوتيك. زاد كيف كيف الصيدلية المفتوحة بغار الملح يومي السبت والأحد هي صيدلية السراج بشارع بورقيبة قرب مركز البريد. زاد كيف كيف تلقاو الصيدلية المفتوحة بمعتمدية غار الملح الزواوين يومي السبت والأحد هي صيدلية سمية عبد المؤمن على الطريق الجهوية عدد 69 قدام جامع القرية. وتلقاو زاد كيف كيف صيدلية السراج بشارع بورقيبة قرب مركز البريد، زاد كيف كيف تكون مفتوحة إن شاء الله اليوم. نمشيو لمعتمدية بنزرت الشمالية ونلقاو صيدلية عيدي سيرين، صيدلية مكرر، أمر الصحة محمد البجاوي واحد، تلقاوها مفتوحة اليوم. تطلبوهم على 72 431 161. سينو صيدلية إناس منصور الداري، تلقاوها في سيدي سالم، تطلبوهم على 72 413 945. تلقاو صيدلية بقتاش عثمان شارع ديسبان 38، تطلبوهم على 72 431 208. دوك أوقات العمل من الاثنين للجمعة من 8:30 متاع الصباح حتى المساعة، ومن بعد من 3 حتى 7:30، ونهار السبت من 8:30 متاع الصباح حتى الماضي ساعة متاع بعد الظهر. دونك هذه هي الصيدليات اللي تكون مفتوحة في الويكاند. سينما الصيدليات المفتوحة في منزل بورقيبة، دونك تلقاو صيدلية إيمان مسعود قبالة ديوان الحبوب في سوق العصر وين بوعيطة، تلقاها مفتوحة اليوم لحد. وزاد كيف كيف تلقاو صيدلية محمد مهدي حشاني في شارع الهادي شاكر طريق ماطر، دونك تلقاوها مفتوحة اليوم. تمشيو إذا كان تستحقوا صيدلية في منزل بورقيبة، زو صيدليات هذوما تلقاهم مفتوحين على ذمتكم. شكرا لكم، متواصلين، قدوا معنا، ما تبعدوش لبعيد. أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من 7:30 نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
1: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
7: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
7: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: لياقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي، و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
3: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
4: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
3: بفقرات متنوعة من 7 للنص نهار على أكسيجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
5: تحياتنا لكم، مرحبا مرحبا. 10:31 نسلموا برشا على الناس اللي قاعدة تسمع فينا خارج طول المرشيات وقاعدين يسمعوا في إذاعة أكسيجين اف ام. تحية كبيرة ليهم. نعرف توا طنبك السوق، طنبك المرشي، طنبك تقضيو قضية اليوم وتحضروا زادة كيف كيف الدبارة. دونك إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله ربي يعينكم، خاصة مع هالغلاء متاع الأسعار اليوم اللي الحقيقة مقلق برشا ناس. الارتفاع متاع المقدرة الشرائية اليوم اللي يخرج شوية فلوس باش يقضي بها، بعد يروح يقول لك ما خذيت راني حتى شيء ولقيت بالحق معناها صرفت برشا فلوس. هذه هي الإحساس اليوم عند المواطن التونسي، يبدا يحسب يقول لك خرجت 100,000 ما قضيتش برشا حاجات كبيرة ولكن الفلوس الكل صرفت، معناها تلقى روحك صارف فلوس ولكن ما شيتش برشا حاجات، ما عبيتش دارك، معناها تسمى معناها مازالت عندك برشا حاجات باش تقضيها. مثلا ما خديتش ادوات مواد تنظيف، ما خديتش مثلا حاجات ناقصين، جست خديت مثلا المواد الاساسيه، ولا خديت كان خضره بركه، ولا خديت خضره من غير الحم. هذوما وحدهم ولاو يتكلفوا. وساعات واحد يقول لك خممت مثلا يوم ناخذ خضره بركه وغدوه نقول ناخذ الحم ولا وقت اخر. مازلت انت مازلت تخمم، تلقى روحك صرفت على حاجه واحده اكثر من اللي باش تصرفوا الفتره القادمه. دونك ان شاء الله ربي يعين الجميع. بالحق اليوم الحديث كما قلنا على الارتفاع نتاع الاسعار بطبيعه الحال، مع الناس تبدا كاريه تلقى عندها مصاريف اليوم، عندها زاده كيف كيف حاجات تخلص فيها. ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. دونك ان شاء الله مع الجميع. فوالا، دونك نحبوا نمشيو نحكيوا دقيقه على مختبر بيئي علمي بمعتمدية منزل بورقيبة، دونك اللي تم احتضانه بفضاء المركز الثقافي دار الفن بمنزل بورقيبة، واللي هو نحكيه على قريبا باش يتم اطلاقه مشروع ايكولاب المختبر البيئي العلمي، وهذا في اطار دعم الثقافة البيئية والعلمية وايضا زاد تعزيز الوعي باهمية حماية المحيط. دونك المركز الثقافي دار الفن بمنزل بورقيبة يحتضن مشروع ايكولاب المختبر البيئي العلمي، مشروع يهدف الى خلق فضاء للتعلم والتجربة والتوعية في مجالات البيئة التنمية المستدامة بحسب ما أفاد به دونك الوجه المجتمعي هيثم البرجاوي رئيس جمعية أصدقاء الفن بمنزل بورقيبة. دونك تحدث وقال إن المشروع ينجز بالتعاون مع جمعية أصدقاء الفن بمنزل بورقيبة، جمعية التضامن المدني سوليداريتي سيفيك تونيزي، وبدعم من مؤسسة فرنسا فونداسيون دو فرانس، ويهدف إلى تشجيع النشأة والشباب على اكتساب المعارف والممارسات البيئية من خلال أنشطة علمية وتوعوية وتطبيقية تتعلق بالرسكلة، حماية البيئة، التنمية المستدامة والتحاليل المخبرية. دونك مشروع ايكولاب جاي من رؤية دار الفن بمنزل بورقيبة اللي ترمي لتطوير العمل الثقافي والعلمي، فتح مجالات جديدة للتكوين، التجربة، الابتكار، وتعزيز مساهمة المؤسسة الثقافية في خدمة المجتمع ونشر ثقافة المحافظة على البيئة. دونك هذية المشروع هذية اللي بدوره يسعى انه نحكيه على تطوير المنظومة البيئية في الجهة ككل. دونك نمشي للغار الملح وين ولي بنزرت يشدد على رفع نسق التدخلات التوقي من تداعيات موسم الأمطار. زاد كيف كيف على رأس الولاية شفنا حديث حول استعدادات مختلف الأطراف المعنية بالنجدة والكوارث لموسم الأمطار. دونك صار حديث استاذه زياده زياره لمعتمديه اوتيك وين تحدث ولي بنزرت بضروره تنفيذ عدد من التدخلات العاجله كما شهر المنشات المائيه على مستوى مفترق الحويذ بمعتمدية أوتيك. دونك كان عين دونك المنطقة وكان تحدث على مجموعة وضرورة قيام بمجموعة من التدخلات الفنية العاجلة كما شهر المنشآت المائية، رفع الأتربة، فضلات البناء. هذا من شأنه أنه يتفادى ويعيق تصريف مياه الأمطار على مستوى مفترق الحويذ بمعتمدية أوتيك. زاد كيف كيف تحدث قال أنه لازم تكون فما استعدادات جهوية ومحلية للتواقم المختلفة التقلبات المناخية اللي قد تشهدها ولاية بنزرت خلال موسم الأمطار وتفادي ما قد يرافقها من أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. دونك هيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي أعلنت عن برنامج خصوصي تحضيرا لموسم الأمطار، وين قال عبد السلام الترابلسي في تصريح لإذاعة أكسجين أفام في عدة مناسبات واللي هو رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي، قال إنه البرنامج يشمل زيارات ميدانية للمناطق الزرقاء بكامل الولاية والوقوف عند جاهزية الفريق الجهوي للكوارث التابعة للهيئة، كيف كيف توفير المعدات اللوجستية اللازمة للتدخل العاجل، وين تم دعم الهيئة الجهوية بمواد إغاثة لتأمين المساعدات العاجلة وفي حال حدوث فيضانات وإلا طوارئ بالمنطقة. خاصة اليوم من فما توقعات بنزول الأمطار، البارح سيدة كيف كيف شفنا توقعات وشفنا زادة تساقطات متاع أمطار في مختلف المناطق. سنوان عودوا نذكروا بالوضع اليوم وبالتطورات متاع الجو. دونك سحب رعدية مع أمطار محليا غزيرة، ويتواصل الوضع الجوي خلال اليوم لحد ملائم لنزول الأمطار بأغلب الجهات، وين تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال بولاية تونس الكبرى نابل جهة الساحل، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم وتوصل محليا إلى 60 ملم، ثم تشمل آخر النهار جهتي قفصة والقصرين مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ينتظر زادة نزول الأمطار غدوة الاثنين 21 سبتمبر 2026 تكون أحيانا غزيرة بالشمال خاصة بولاية بنزرت تونس الكبرى نابل زغوان ثم بالمناطق الشرقية الوسط والجنوب بعد الظهر. دونك من المنتظر نزول كميات هامة من الأمطار بمختلف الولايات بنزرت تونس الكبرى نابل زغوان ثم بالمناطق الشرقية الوسط والجنوب بعد الظهر. دونك إن شاء الله غدوة فما نزول متاع أمطار بكمية هامة غدوة الاثنين 21 سبتمبر 2026 بعد الظهر. دونك هكا في بالكم الناس الكل نسيسر واحنا واحدة واحدة نقرأ وحساب انه فما تساقطات متاع أمطار ان شاء الله غدوة، خاصة كيف نحكيه على المناطق هذه المعنية بنزرت تونس الكبرى نابل زغوان ثم المناطق الشرقية الوسط والجنوب. ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء فيه الخير. تحدثنا قبل وقلنا انه فما إمكانية يكون معني شهر سبتمبر بتساقطات هامة للأمطار. دونك هذه هي التوقعات الهامة حول شهر سبتمبر وخاصة اليوم وغدوة اللي بيجي يكون معني بالتساقطات متاع الأمطار. شكرا لكم على الاستماع، رجعين متواصلين برنامجكم متنا لحد.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: اكسجين تنفس الاف ام، تنفس الاف ام.

انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: لحدش بالضبط. تحياتنا للجميع، مرحبا بكم من نس الكل، شكرا لكم على الاستماع. ولا هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم متينا لحد متينا للويكاند. مرسي بكو الناس كل اللي تابعتنا وسمعتنا منذ بداية البرنامج وتفاعلت مع مختلف الفقرات متاعنا. مرسي بكو الكابتن كانت معايا، ملك في استقبال مكالمتكم الهاتفية نسرين إبراهيمية، في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف العوني، باي باي في لمن.
1: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا

0: كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكران وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
7: ألو
8: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
7: شكون معايا
8: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
7: أما منين نبدأ
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: مش اكسجين، جيبوا لي قاله اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي قاله اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: موجة صيف مع عيشة مجميلي على اكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية طيبة لكل مستمعينا على أحلى إذاعة، إذاعة أكسجين أفام. مساء الخير لأبانا، مساء الخير لأمهاتنا، لأصدقائنا، لكل الناس اللي يخدموا اللي قاعد. مساء الخير، تحية طيبة من القلب. إن شاء الله يا رب نعديوا ساعتين من الاثناش تقريبا، مدي ساعتين مع بعضنا في برنامجنا موجة صيف. ربما الصيف انتهى، لكن ميسالش، احنا مازلنا في اجواء الصيف، مازلنا في الاجواء الجميله متاع الحراره وساعات متاع مطر وهكذا. على كل احنا سعداء برشا برشا برشا برشا بالعوده للقائكم اليوم نهار الاحد. توا الوقت قديش توا؟ مديس 12:07. في الاكتيفيتي على برشا حاجات باش نحكيو فيها، لكن في البداية نحب نرجع الى مسألة العودة المدرسية، ونسأل نسأل نسأل المواطن التونسي واللي يسمع فينا، شنو تشوف كي تسمع كلمة العودة المدرسية؟ محفظة ثقيلة، مصاريف اثقل، اكتظاظ، نقل، نقص في التجهيزات، مشاكل في المدارس، ولا تشوف زادة حاجة اخرى؟ ضحكة طفل، فرحة لقاء الأصحاب، وقسم جديد يبدأ فيه حلم جديد. خاطر ساعات نقعد ونشوفه في الجزء الفارغ من الكاس وننساو انه فما جزء مليان. والحقيقة العودة المدرسية في تونس ما هيش حكاية وردية كاملة، ما هيش زادة حكاية سوداء كاملة. نعم فما مشاكل حقيقية، فما عائلات تلقى روحها قدام مصاريف كبيرة وكبيرة برشا، ثم مشاكل، ثم أدوات غالية، لبسة غالية، ثم مدارس تستحق الصيانة والتجهيز، ثم مشاكل في النقل والاكتظاظ ما نحكيوش عليه، وغيرها من النقاص اللي يلزمها حلول جدية واللي تعبتنا تعبتنا برشا برشا. ما نجموش نغمض عينينا على هالنقاص هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها في مؤسساتنا، في النقل التلمذي، في غلاء الأسعار متاع الملابس المخصصة للتلميذات، في الأدوات المدرسية. والنقد لهنا ما هوش عيب، بالعكس النقد ينجم يكون أول خطوة للإصلاح، لكن السؤال هو هل نكتفي بالنقد؟ خاطر وراء كل مدرسة فما حكاية أخرى ما توصلناش ديما، فما معلم يدخل القسم بكري يحضر دروسه ويقابل عشرات الوجوه الصغيرة ويحاول يعطي كل واحد منهم فرصة باش يتعلم، فما طفلة فرحت خاطر باش ترجع تشوف صاحبتها اللي ما شفتهاش طول الصيف، وفما ولي رغم الظروف والمصاريف يعمل المستحيل باش ولده عامه الدراسي يبدأها بفرحة وثقة، وهو بيدو تلقاه رغم الظروف مرة أخرى نقوله تلقاه فرحان وشايخ وعامل جو كي يشوف وليده لابسك الطبلية ومشي يقرأ، سواء عامه الأولى أو عامه الثانية أو حتى في السادسة. هذه زادة تونس، وهذه زادة العودة المدرسية. خلينا ما ننساوش حاجة مهمة، المدرسة مش كان الحيوط والطاولات والصبورات والمحافظ، المدرسة هي المكان اللي تتكون فيه شخصية الطفل، هي المكان اللي يتعلم فيه كيفاش يفكر، كيفاش يحترم غيره، كيفاش يحلم، وكيفاش يبني مستقبله. يمكن عنا نقاس كبيرة، أما عنا زادة طاقة كبيرة، عنا تلامذة موهوبين، عنا مربين ممتازين يحبوا مهنتهم، عنا أولياء يضحيوا بالغاني والنفيس على خاطر أولادهم، وعنا مجتمع كامل ينجم يكون جزء من الإصلاح. على هذاك وأحنا نحكيوا على سلبيات العودة المدرسية، خلينا زادا نسألوا رواحنا، شنو نجم نعمله باش الجزء المليان من الكاس يكبر وربما الجزء الفارغ من الكاس ينقص؟ مش المطلوب ان نصفقوا للمشاكل ونغطيوا عليها، ومش المطلوب زادا ان نشوفوا كل شيء اسود، المطلوب ان نشوفوا الحقيقة كاملة، نتقدموا وين يلزم نتقدموا، ننقضوا وين يلزم ننقضوا، نطالبوا بالاصلاح وين يلزم الاصلاح، اما زادا نشجعوا نجاح ونثمنوا المجهود ونزرعوا الامل. خاطر الطفل اللي يدخل اليوم للمدرسة هو الطبيب والمهندس والمعلم والصحفي والفنان والعامل والمسؤول اللي باش يبني تونس غدوة. وسؤالنا ليكم اليوم، كي تشوفوا العودة المدرسية في تونس شنو هو أكثر حاجة تقلقكم وتتمنوا تتصلح؟ برشا حاجات أكيد نتمناها تتصلح، برشا حاجات أكيد ما هيش عجبتنا في العودة المدرسية، برشا حاجات كنا نتمناها تكون خير لكن ما صارتش وما تعملتش، شنو نعملوا؟ نبقاو ننظروا كأنك الجزء الناقص من الكيس ونقولوا عودتنا خايبة ويتمكن منا اليأس ونقولوا ربي يستر سنك كيفاش باش تتم القراية؟ لا، ثم حاجة جميلة، حاجة باية، ثم شوية إنجازية، ثم مدارس تصلحت، ثم معلمين يجتهدوا سواء مجدد أو من القدم. يعني في النهاية نخليوا عينينا على شيرتين، شيرة الكيس الناقص اللي يلزمنا ننتقده ويلزمنا نطالبوا فيه بالإصلاح، وشيرة الجزء المليان من الكيس اللي ما فيها بيسكي باش نثمنوا العمل اللي قاعد يتقام في المدارس أو في الإدارات أو حتى في وزارة التربية. في المدة الأخرى وكلنا عشنا الفيضانات اللي صارت لمجرد هطول الأمطار لبضع دقائق، من باه ما ونيش بش نقول بضع دقائق بش من بالغش نقوله حتى في ساعة من زمان، وخرجوا بعض المسؤولين باش يبروا هالفيضانات وتسكير الطريق والماء اللي طلع في الديار وتخل في كل مكان. المواطن والبسيط رو مهموش في التبريرات علش الماء طلع وعلش طرقاتنا غرقت بالماء، المواطن يقول لك انا اش عملت باش انا داري ما تغرقش بالماء، المواطن يحب وقت اللي يخرج باش يمشي يخدم يلقى طريق يعديه ويوصله لخدمته، ما نحبوش الموظف يتعلل انه طريق ما يعديش على ذيك قعدت في الدار وما مشيتش نخدم، ما نحبوش التلميذ يقعد في الدار ما يمشيش يقرا على خاطر الطريق مليان بالماء، ما نحبو حد يقعد في الدار، نحبو نسكن نخدم لارواحنا، تلمذتنا تقرا، طلبتنا تقرا، الدنيا حية، لكن هذا الكل مربوط باش بالمسؤول اللي يلزمه يقوم ويحقق النتيجة مش يقوم بمجهود فقط. لأنه نعرف بعض المسؤولين يقول لك أنا اجتهت عملت لكن الله غالب غرق الطرقات، لا مش هكا المسؤول، المسؤول مطالب بتحقيق غاية، والمسؤولين يعرفوها شنو معناها مطالب بتحقيق غاية، بمعنى انه يلزمنا حبينا وإلا كرهنا طرقاتنا تقعد اتمشي الكراب والمترجلين باش الناس الكل تخدم على روحها، لانه بناء وطن ماهوش بالقعاد في الدار والبحث عن الاسباب اللي ممكن تخلينا نقعد في الدار، اسباب تتجاوزنا نحن كمواطنين. زادة مش معقول الناس قاعدة في ديارها راقدة يا رسول الله يتلفتوا يلقى الماء يدخل داره. حاجة مهمة زادة مهمة برشا في علاقة بالماء، ما حصل في المدة الأخيرة وقت اللي صبت الشتاء في تونس العاصمة والقرار المتسرع بغلق المدارس وتوقيف الدراسة في وقت خايب برشا، يعني تزامن خروج التلامذة مع نزول الأمطار والفيضانات اللي صارت. المفروض في الوقت هذاك كنا نخليو تلامذتنا في مدارسهم وخليهم يخرجوا في الوقت العادي، ربما هذاك كان يكون أأمن لهم ويكون حتى موضوع متاع طمأنينة بالنسبة لوالديهم اللي يعرفوا ولادهم في المدارس متاعهم ويكونوا مطمئنين عليهم. برشا حاجات ممكن نحكي فيها، لكن حبيت باعتبار اليوم نحتفلوا باليوم العالمي لتقدير الزوجة، ما فيها بأس إن نباركوا لكل زوجة بهذا اليوم. وبصراحة بصراحة بصراحة الزوجة التونسية، خلينا نحكيوا على الزوجة التونسية، ما تستحقش يوم للاحتفال بتقديرها، لأنه هي المفروض محل تقدير الزوجة، هي عرسة من عرس العائلة، إذا مش هي العرسة الأساسية والأهم واللي تقوم عليها أي عائلة تونسية. فتحية كبيرة برشا من القلب إلى كل زوجة تونسية، وتحية كذلك لكل زوج تونسي يحترم زوجته يقدر زوجته، وهذا من البديهيات. وإحنا نحكيه على يوم عالمي لتقدير الزوجة، ونسين أنه من البديهيات أنه الزوج يحترم زوجته ويقدرها، لأنها ببساطة تستحق. ميسيرش ثم تصير بعض الإشكاليات في بعض الأحيان، لكن تبقى الزوجة وردة العائلة، تبقى الزوجة هي العرسة الأساسية اللي قايمة عليها العائلة، تبقى الزوجة هي الخيمة اللي تلم كل أفراد العائلة وتحافظ على الأسرة. كل الحب، كل التقدير، كل المحبة للزوجة التونسية. كنت حبيت نعرج على بعض الأحداث اللي صاير على مستوى العالم، اللي صاير في اليمن، لكن مانيش باش نحكي عليه من الجانب العسكري، بالعكس ربما حبيت نحكي عليه من الجانب الإنساني. عدد كبير من النازحين خاصة من النساء والأطفال اللي في المدة الأخرى خرجوا من اليمن، أعتقد في اتجاه جيبوتي، وهذا الجانب الأسود الآخر للحرب اللي يكون تأثيرها يوصل إلى العائلات، إلى النساء والأطفال. دونك إن شاء الله يا ربي على مستوى المنطقة هذه في اليمن وفي منطقة الشرق الأوسط ككل تتوجد الحلول، خاصة بالنسبة لها الناس اللي لا عندها لا ساق ولا دراع ولا ناقة ولا جمل كما يقولوا في هذه الحروب. حرب أخرى كيف كيف صارت الأخبار عليها أخبار عادية ونستسمع فيها وكأنها صارت مألوفة، لكن بالنسبة على مستوى الاقتصادي، على مستوى الإنساني، زد كيف كيف الحرب الأوكرانية الروسية، برشا الناس ما يفكروش فيها. على جانب آخر ما ننسوش أنه أوكرانيا من أكثر الدول في العالم إنتاج للحبوب، أوكرانيا من أكثر الدول في العالم تصدير الحبوب كيف كيف روسيا، فأكيد أنه الحرب هذه ستكون مؤثرة، مؤثرة جدا على صادرات الحبوب في العالم. بالتالي لقدر الله صارت إشكالية وصارت إقبال، لكن الحمد لله وقع تلف الأمر وقع توفير هذه المادة على مستوى العالم. لكن إذا تواصلت الحرب هذه بأكثر شراسة وتطورت، ربما تكون عندها نتائج سيئة وسيئة للغاية على مستوى الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالحبوب. نمشي مع الموسيقى.
2: موجة صيف مع عيشة جميلة على أكسجين FM من نص النهار المساعتين.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: ربنا تقبل صلاتنا.
3: اللهم صل على
4: انت. تعرف علاش
1: نعرف؟ وانت تعرف علاش؟
4: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
3: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من حاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
3: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك إنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي

0: بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
1: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: موجة صيف مع عيشة جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا لكم مرة أخرى. الوقت 12:32 دقيقة. الطقس وما أدراك ما الطقس. مانيش باش نطول برشا باش ما نخليش صديقنا المهندس صبحي بن حمدي وقاضي سنة فينا برشا. نمشي في اتصال مباشر مع صديقنا صبحي باش يعطينا فكرة على الأجواء الطقس في بقية هذا اليوم وخاصة غدوة مع العودة المدرسية. سي صبحي بن أحمد مرحبا.
2: مساء الخير سي هشام، تحية ليك الفريق العام معك وكل مستمعين بذاعة أكسجين.
1: مرحبا بك، سعداء انك تكون معنا وتعطينا فكرة على الطقس بقية هذا اليوم وخاصة غدوة مع رجوع وليداتنا للقراية.
2: نعم، هو كما كان متوقع تقريبا خلال 24 ساعة الفارطة تواصل نزول الأمطار، وكانت رعدية ساهمت في نزول كميات هامة من الأمطار وخاصة بولايات صفاقس القصرين كذلك جهة قبصة وجندوبة وسليانة. أعلى كميات سجلناها يوم الأمس هي 62 مليمتر بجهة الرملة من ولاية صفاقس، 44 بالقصرين، 45 مليمتر بسليانة، وكانت في حدود تقريبا 45 كذلك مليمتر بجهة قبصة. بنزرت الحقيقة ما كانتش الأمطار حاضرة أو الخلايا العادية نشطة، ما عدا بجهة تينجا سجلنا 10 مليمترات. الوضعية الجوية لهذا اليوم أصدرنا في الصباح نشرة متابعة للوضع الجوي تنص على تواصل هذه التقلبات الجوية وتساهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة. كمية الأمطار قد تتراوح في معظمها ما بين 20 إلى 40 مليمتر وتصل محليا 60، وخاصة بولايات الشمال ولايات تونس الكبرى نابل جهة الساحل كذلك وصولا إلى جهة القصرين وقفصة. لكن بالنسبة لولاية بنزرت ممكن الإمكانية واردة لظهور خلايا رعدية في العشية إن شاء الله اليوم، وكذلك خاصة الوضع الجوي سيكون حسب ما تشير إليه النماذج العددية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، فإن ولايات تقريبا بنزرت وتونس الكبرى ونابل غدوة معنية بكميات هامة من الأمطار وخاصة في الفترة الصباحية، وإن شاء الله ربي يرحمنا. بطبيعة الحال نتقيد بتعليمات اللي نشرتها وزارة الداخلية على الصفحة الرسمية بمعناتها الحذر في مثل هذه الوضعيات، عدم الاقتراب للمجاري الأودية وخاصة مجاري المياه وخاصة المجازفة، وإن شاء الله ربي يرحمنا يعطينا معناتها على قد ما نقدر إن شاء الله.
1: يعني غدوة إن شاء الله ثم إمكانية متاع أمطار في ولاية بنزرت.
2: نعم.
1: خاصة الفترة الصباحية
2: بنزرت ثم إمكانية واردة غدوة باش تكون أمطار غزيرة، وقد معناتها تتراوح الكميات ما بين 20 إلى 40 وتصل محليا 60 مليمتر إن شاء الله.
1: ربي يرحمنا وربي يحفظنا ويحفظ تونس أكيد. شكرا لك أستاذ صبحي، ونلتقي في مواعيد قادمة إن شاء الله. نواصل لقاءنا وفي برنامجنا اللي اعتدت عليه واعتدت على فقراته، لكن نمشي قبل ذلك إلى فاصل موسيقي ثم نعود.

0: موجة صيف معي شم جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: ترايف وغرايف مع موجة الصيف.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. الوقت 12:41 دقيقة، وأكيد الكثير منكم يستنى في فقرتنا ترائف وغرائب. ترائف وغرائب. أسرع قارئ في العالم، كي نقولوا أسرع قارئ في العالم وكانوا يعني يقرأ بسرعة، وصحيح هذا هو أسرع قارئ في العالم، هو هاوارد بيرغ، اعتبرته موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1990 كأسرع قارئ في العالم. السيد هذا قدر أنه يقرأ أكثر من 25 ألف كلمة في الدقيقة الواحدة، ومش يقرأ برك لأنه عنده مهارة استيعاب عالية برشا وفهم للمحتوى ليقرأ بسرعة كبيرة برشا، لأنه القدرة على القراءة لا تعني عدم القدرة على الفهم. السيد هذا هاوارد بيرغ اللي اعتبر كأسرع قارئ في العالم يقرأ 25 ألف كلمة في الدقيقة الواحدة، ولكنه في نفس الوقت قادر على استيعاب وفهم هذه الكلمات، عكس البعض منا اللي يقرأ كلمة في ربع ساعة تسأله بعد ما تلقى حد شيء. زعم قديش يمكن للإنسان يقعد من غير نوم؟ نتصور نهار اثنين وثلث الواحد يتيح ما في عين وبلة. عزيز قال لي 40، 40 برشا، وين 40؟ بالحق كما قلنا يعني الانسان عاده اننا نتصور هكايا، يعني نهير اثنين والثالث اوب يتيح ما في عين وبلة، لانه النوم كيف ما يقولوا عليه النوم سلطان حاجه كيف هكا. لكن الطالب الامريكي راندي جارنر في عام 1964 واللي كان عمره وقتها 17 عام طيح الركور هذايا. اي نعم، طيح الركور هذايا متاع نهيرين ثلاثه اللي انا ماشي في بالي حاجه كبيره، وقعد بلا نوم ومن غير استخدام منشطات، لا شرب تاي لا قهوه لا منشطات لا حرابش، قعد مده 11 يوم و25 دقيقه من غير نوم. تقريبا 264 ساعه من غير نوم، وبطبيعه الحال هذه ماهيش تجربه سهله، لانه في نهايه التجربه هذه بدا يعاني من هلاوس بصريه وسمعيه وفقدان للذاكره. لكن بعد ما رقد وارتاح، رقد قرابة 14 ساعة و40 دقيقة، قام تعافى ورجع لنمط حياته طبيعية. لكن موسوعة جينيس وبداية من عام 1997 ما عادش تقبل أو تسجل محاولات أطول فترة بدون نوم لخطورة العملية على صحة الإنسان الجسدية والعقلية. أطول غطسة بنفس واحد. كنا صغار كنا نتخاطروا مع بعضنا نحن الأصدقاء، أي قداش تقعد تحت الماء قداش تنفس، احنا نقولها كي كنا صغار. والعملية ما كانش تاخو منا بعض الثواني، لأنه كهو ما نقدروش نفوتوا هذا برشا إلا ربما المحترفين الناس المختصة في هذايا. لكن الغواص الفرنسي ستيفان ميفسود عمل أطول غطسة بنفس واحد بلغت 11 دقيقة و 35 ثانية، وتم تحقيق الرقم هذايا في كتم النفس دون استخدام الأكسجين النقي في مدينة هبريس الفرنسية عام 2009، واللي تم اعتماده في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ديم كارنازيسا، شكون هذا ديم كارنازيسا؟ هذا يا سيدي يا بن سيدي عداء امريكي متاع ماراثون معروف بلقب الرجل الذي لا يتعب او سوبرمان الجري. علاش نحكيوا عليه السيد هذا؟ اش عمل زعما؟ يجري برشا ما يتعبش، شنو قصته؟ السيد هذا جرالي مسافه، اسمعوني مليح، جرالي مسافه 563 كيلومتر متواصله لمده 80 ساعه بدون راحه بدون توقف وبدون نوم وبدون حتى شيء. 563 كيلومتر متواصلة لمدة 80 ساعة. الحكاية تبدو عجيبة غريبة، الحكاية تبدو غير مقبولة ذهنيا، الحكاية تبدو أسطورية أكثر منها واقعية، لأنه بالحق إنسان يجري 563 كيلومتر يعني تقريبا لمدة كما قلت 80 ساعة ما يرتاحش ما يرقدش ما شنو الحكاية؟ هذا يجب يكون سوبرمان أو رجل آلي، ما نجمش يكون إنسان عادي. لكن العداء الأمريكي دين كارنازيسا هذايا عنده القدرة الغريبة هذايا، ما جاتوش ما هيش قدرة امتلكها أو غيره، بل هي جاتو بسبب طفرة جينية تخلي بدنه يتخلص من حمض اللاتيكا. حمض اللاتيكا هذايا شنو دوره؟ حمض اللاتيك هو اللي يتسبب في الشعور بالتعب بسرعة، يخليك تجري مثلا بعد مسافة معينة تتعب، يخليك تقوم بعمل معين تتعب. لكن السيد هذا بسبب كما قلنا طفرة جينية كان بدنه يتخلص من حمض اللاتيك بسرعة كبيرة، الشيء اللي خلاه يجري مسافة طويلة ولساعات طويلة من غير ما يشعر بالتعب. الأمريكية ديانا أرمسترونغ، ديانا أرمسترونغ تملك الرقم القياسي في أطول أظافر في العالم في صنف النساء، وبلغ مجموع طول أظافر يديها أكثر من 1306 سنتيمتر. في صنف الرجال نلقى الهندي شريدار شيلال عنده الرقم هذايا أو الرقم القياسي امتاعه هو حوالي 2 متر في يد واحدة، طول الأظافر امتاعه 2 متر في يد واحدة، وهو الرقم القياسي اللي عند الهندي شريدار شيلالا. رجل غريب عجيب يدخل في الحديث عليه في باب الطرافة، وربما أكثر من الطرافة هو في باب الغرابة، يسميوه الرجل الذي أكل طائرة. نعم، الرجل الذي أكل طائرة. شكون هذايا؟ ثم إنسان يأكل طائرة؟ نعم طائرة طائرة طائرة، كي نحكي يقولوا طائرة يعني طيارة اللي تطير في السماء. السيد هذايا هو الفرنسي ميشيل تيتو، أو كما يسمى أو يسميوه البعض ميسيو مونشتو. ميسيو مونشتو أو ميشيل تيتو، السيد هذايا كانت عنده معدة أقوى بمرتين وربما أكثر من البشر العادي. بالنسبة لي أنا نتصوره المعدة نتاعه أقوى بعشرات المرات من المعدة متاع أي إنسان عادي. كان معروف أنه يأكل الحاجات الغير قابلة للهضم، يأكل المسامير، يأكل اللمواس، يأكل المعادن، مش ما نقعدوش نسموه بالقطعة بالقطعة. وشنو حكاية الطيارة اللي كلاها؟ لأنه تسمى في فترة ما كما قلنا الرجل الذي أكل الطائرة. نعم، السيد هذا يتمكن في ظرف عامين من انه ياكل طيارة من نوع سيسنا 150. معروف النوع هذا من الطائرات، واذا حبينا نتأكد ونشوفوا نوع الطائرة هذه في الانترنت، وانا شفت ودخلت قريت على السيد هذا. نعم، كلا طائرة كاملة بطبيعة الحال مش في وجبة ولا وجبتين، على مدار سنتين تنجم انه يدخل اسمها الطائرة هذه باكلها وهضمها نوع الطائرة سيسنا 150. في بعض الأحيان تبدو الأخبار هذه طريفة صحيح غريبة صحيح، لكن غرابتها قد تصل إلى حدود إنه في بعض الأحيان ما نصدقوش، لكن هذا واقع موجودة ومؤرخة. وفي بعض الأحيان نلقاو الموسوعة جينيس الأرقام القياسية ما أخذتها بعين الاعتبار. الفرنسي تغاب أو كما تعرف بالرجل الذي لا يشبع. السيد هذا في صغره وعائلته صبرت عليه صبرت عليه في الاخر تردوه لانهم ما نجموش يتحملوا مصاريف الاكل امتاعه. السيد هذا اقل حاجة في وجبة واحدة ياكل ما ياكلوا 15 ان شخص مع بعضهم. حتى صار مثل لاي انسان اكل يسميوها بتغاغة. بوليما بوليم شكون بوليم؟ هو بحار صيني حقق الرقم القياسي لأطول فترة بقاء معروفة في البحر. بطبيعة الحال مش باختياره قعد في البحر. السيد هذا يقعد مضطرا في البحر وصمد وبقى حي لمدة 133 يوم على طوافة نجاة خلال الحرب العالمية الثانية. السيد هذا يكلى كل شيء، كلى الطيور اللي كانت تهبط بالقرب منه على الطوافة، كان يشدها ويقضم أعناقها ويشرب دمها ويأكل أجزائها الكل باش نجم يصبر لمدة 133 يوم على هالطوافة هذه ويحقق رقم قياسي في البقاء على قيد الحياة. ربما حقق رقم قياسي بدون إرادته، لكن في النهاية حقه. الإيراني أفشين إسماعيل، الإيراني أفشين إسماعيل قادر زاده هو أقصر رجل في العالم على قيد الحياة. يبلغ طوله حوالي 65 سنتيمتر. قادر زاده من مواليد 2002 وتم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في شهر ديسمبر عام 2022. على فكرة قادر زاده ماهوش أقصر رجل في التاريخ، بالعكس ثم شكون أقصر منه. 65 سنتيمتر طول وثم شكون أقصر منه. إنعم الرقم القياسي كان يملكه النيبالي شاندارا بهادور دانجي اللي كان طوله 54 سنتيمتر فاصل 6. النيبالي شاندارا بهادور دانجي طوله 54 سنتيمتر لكنه توفى عام 2015. وكما قلت الإيراني أفشين إسماعيل قادر زاده هو أقصر رجل في العالم على قيد الحياة بطول 65 سنتيمتر فاصل 24. تتواصل الأخبار وتتواصل المعلومات الغريبة والعجيبة والطريفة. نمشي بعد الإشهار ثم نعود.
0: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين FM من نص النهار إلى نص ساعتين.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: موجة صيف معي شم جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: ترايف وغرايد مع موجة الصيف.
4: نرجع لكم مرة أخرى، الوقت مدي ساعة وعشرة دقائق. نواصلوا مع الطرائف والغرب. قبينا حكينا على أقصر رجل في العالم، نمشي توا في المقابل على أطول رجل في العالم. حاليا على قيد الحياة هو التركي سلطان كوزن، وطول وصل إلى 251 سنتيمتر، ويرجع سبب طوله إلى حالة مرضية تسمى العملقة أو تضخم الأطراف نتيجة ورم في الغدة النخامية. لكن أطول شخص في التاريخ هو الأمريكي روبرت وادلو، وكان طوله 272 سنتيمتر، وكان توفى عام 1940. يحكي تاريخ يقول انه في عام 1461 كان السلطان المملوكي الظاهر سيف الدين خوش يختبر في مدفع جديد في قلعة القاهرة، وفجأة دوى الانفجار لحظة اذان المغرب بالضبط. وقتها كانوا في شهر رمضان، فظن الناس أنها إشارة للإفطار، وخرجوا يشكروا في السلطان ويناديوا باسمه. وفي مغدوة أمر السلطان كي شافك البهجة والفرحة متاع الناس وتفاعلهم مع طلقة المدفع اللي كان يجرب فيه، واللي تصادف إطلاق الطلقة مع آذان المغرب، أعطى أوامره السلطان بأن يطلق المدفع كل يوم عند الغروب، وهكا تحولت صدفة أو خطأ أو اللي هو إلى تقليد يهز سماء رمضان تقريبا في كل الدول الإسلامية، وهي تزامن إطلاق مدفع رمضان مع أذان المغرب. عنا عادة في حفلات الزواج متاعنا هو تبادل الخواتم بين الزوج والزوجة في حفل الزواج، فمعروف انه هي عادة مشتركة بين تقريبا الشعوب الكل حتى في العالم، ما هيش مربوطة بدول عربية واسلامية واجنبية وغيره. من جهة هالعادة هذه؟ يقال انه عادة تبادل الخواتم عند الزواج هي في الاصل عادة فرعونية قديمة. الوقت كما قلت قبيلة ونعاود نأكد عليه وتنقلكم عليش منقول على الوقت توا مدي ساعة واربعة عشر دقيقة. احنا الوقت متانا يعتمد على مبدأ الستيني. شنو معنى الستيني؟ يعني الساعة 60 دقيقة ودقيقة 60 ثانية. منين جاء الابتكار ومنين جاءت فكرة انه الدقيقة 60 ثانية والساعة 60 دقيقة؟ الفكرة هذه جاءت من ابتكار البابليون حوالي 2000 أو 1600 قبل الميلاد. النظام الستيني هذا ابتكروا البابليون اللي ما زلنا نعتمد عليه حتى اليوم. 60 دقيقة في الساعة، 60 ثانية في الدقيقة، و 360 درجة في الدائرة. تعرفوش انه السومريين في بلاد الرافدين، بلاد الرافدين اللي هي العراق أرض الحضارات العظيمة، السومريون ابتكروا هما أقدم عجلة معروفة في التاريخ. يعني في حدود 3500 3300 قبل الميلاد. وهالابتكار هذا على فكرة كان من أهم الابتكارات فك الوقت ذيك وفي الأوقات اللي بعد غير مسار كل شيء الحضارة الإنسانية والحياة الإنسانية بصفة عامة، لأنه من خلالها ظهرت إمكانية صنع العربات للنقل، ظهرت العربات المساعدة في الزراعة، ظهرت العربات العسكرية، وما أدراك ما العربات العسكرية اللي شفناها أو نعرفوها خاصة في الحضارة الفرعونية. تعرفوش انه برج ايفل واللي مصنوع من الحديد بكله بفعل الحرارة وخاصة في فصل الصيف يولي اطول بنحو 15 الى 17 سنتيمتر. نعم يطول في حدود 15 الى 17 سنتيمتر كل صيف، معلوم هذا الكل قريناه حتى في اللقاء واحنا صغار يا عزيز، انه الحديد يتمدد بفعل الحرارة ويتقلص بفعل الرطوبة. ذكرتكش في عادل امام عزيز يتبربر بفعل البرورة. وعلى فكرة هاك البرج هذاك العظيم برج ايفل يتمايل روجد كيف كيف في فصل الشتاء خاصة بفعل الرياح القوية، يتمايل بحدود من 6 الى 7 سنتيمتر عند هبوب الرياح، هي نسبة ما هيش ضئيلة 6-7 سنتيمتر. دونك مهما كانت عظمة الاشياء ديما تبقى الطبيعة عندها السلطة. تعرفوش انه في عام 1944 بعد انتصار هتلر على فرنسا ودخول الجيوش الألمانية الى باريس، هتلر امر بحرق باريس وهدم برج ايفل بالكامل. لكن شكون اللي منع الحكايه الكلي؟ انه الحاكم العسكري الالماني في ذلك الوقت رفض تنفيذ الامر، رفض انه يحرق باريس ويهدم البرج. بطبيعه الحال بعد تتابعت الاحداث العسكريه ونهايه المانيا النازيه وهتلر، بعد خلوا الامر هذا ما يقعش. والكلكم تعرفوا ربما بأخبار قلناها قبل، وإنه برج ايفل تعرض لعملية احتيال أو نقولوا نحن بيع مرتين من طرف المحتال الشهير فيكتور لوستيغ اللي قام ببيع برج ايفل إلى بعض الرجال أعمال بتعالة أنه الدولة الفرنسية كانت ناوية تبيعه كخردة، لكن ما تمش الامر. تعرفوش انه برج ايفل نفسه وقت اللي تبنى، ربما الكثير منكم يعرفش المعلومة هذه، كان من المفترض انه يقعد 20 سنة وكها وبعد شي نحي ويتيح. معناها الحياة الافتراضية متاع برج ايفل هي 20 سنة ويمشي على روحه، لكن استخدامه في الاتصالات اللاسلكية وأهميته من الناحية هذه أنقذه وبقى محافظ على بين الظفرين حياته، وصار من أهم المعالم في مدينة باريس. المغرب الأقصى، أشقائنا في المغرب الأقصى أكيد يعرفوا أنه الدولة الوحيدة في الشمال الإفريقي والعالم العربي تقريبا التي اللي هي المغرب لم تخضع للحكم العثماني طوال تاريخها. تونس، الجزائر، ليبيا، جميع حتى مصر، يعني عدد كبير وكبير برشا من الدول العربية خضعت في فترة ما إلى الحكم العثماني، إلا المغرب لم تخضع إلى هذا الحكم. المغرب كذلك كانت أول دولة في العالم اعترفت رسميا باستقلال الولايات الأمريكية المتحدة عام 1777، وتجمع بين البلدين أمريكا والمغرب معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية، والتي تعد أطول معاهدة أو أقدم معاهدة سلام غير مكسورة في تاريخ أمريكا. القطن وما أدراك ما القطن؟ كنا نعرف القطن برشانيس، أنا استغربت أنه برشانيس عزيز ما يعرفوش أنه القطن هو نبتة، مش في بالهم أنه ربما يسمى نوعية من القطن الاصطناعية، لكن في الأصل القطن هو نبتة تزرع ويقع حصدها ويصنع منها بطبيعة الحال الملابس والكثير من الأشياء. ومن بين الأشياء اللي تصنع بنسبة كبيرة برشا من القطن هي الأوراق النقدية، كيف الدولار الأمريكي. أي نعم، الدولار الأمريكي والكثير من الأوراق النقدية في على مستوى العالم تصنع بنسبة 75% من القطن و 25% من الكتان، وهذا يمنحها قوة ومرونة، يمنعها باش ما تتمزقش وتحافظ على هيئتها كما هي. معلومة أخرى أنا بيدي ما كنتش نعرفها حتى لا أدعي في العلم معرفة، إنه القطن لا يقتصر على اللون الأبيض، توجد سلالة برية من القطن بألوان طبيعية أخرى كالبني والأخضر والأصفر الخردلي والوردي الباهت. بصراحة أنا أول مرة نسمع إنه للقطن ألوان أخرى. نتعلم ونتعلم قد ما نتعلم ديما نبقى بطبيعة الحال غير متمكنين من جميع المعارف. سبحان الله الذي يعلم كل شيء. تعرفوش انه المصريين القدامى هما اللي ابتكروا الحبر الاسود اللي نكتبوا بيه، بطبيعة الحال وقع تطويره فيما بعد، لكن اول ناس اخترعوا وابتكروا الحبر نتاع الكتابة هم المصريين القدامى، واللي فيما بعد اضافوا له العديد من المركبات الاخرى خاصة مركب الرصاص باش ينجموا يلونوا بيه او يكتبوا بيه. مع العلم انه عباس ابن فرناس العالم الأندلسي يعود إليه ابتكار أول قلم حبر يحتوي على خزان داخلي للمداد أو للحبر. وأنا نعتبر صراحة ربما كي هزنا الحديث إلى عباس بن فرناس ربما من العلماء الكبار والكبار جدا على المستوى العربي في تاريخنا القديم، اللي أنا نعتبره أنه مخذاش حظه، لأنه أغلبية الناس اللي تحكي على عباس بن فرناس تحكي عليه فقط في محاولة الطيران، وتحكي عليه في أساطير غريبة أنه طلع فوق السور ورمى روحه وطاح ديدق مات مشى. هذه كلها أساطير. عباس بن فرناس عالم من العلماء الكبار، وأدعو وليداتنا صغار وتلامذتنا والناس اللي مهتمة بالتاريخ العربي انه يقرأوا عليه السيد هدايا، لأنه بالحق من الشخصيات ومن العلماء المتميزين واللي عندهم باع وذراع في الكثير من العلوم. عام 1832 السلطان سعيد بن سلطان عمان قرر انه ينقل عاصمة الامبراطورية العمانية من مسقط الى جزيرة زنجبار في تنزانيا حاليا لادارة ثروات ونفوذ هناك. زنجبار اليوم هي تنزانيا حاليا. عمان هي اللي جعلت من زنجبار او تنزانيا تسمى بجزيرة القرنفل. العمانيون كي انتقلوا الى زنجبار او تنزانيا هزوا معهم زراعة القرنفل، وبالتالي جعلوا من هذه الجزيرة جزيرة القرنفل. اول ابجدية متكاملة ظهرت في مدينة أغاريت، هذيك وقع اكتشاف أقدم تدوين موسيقي وأقدم أبجدية متكاملة معروفة.

0: Sachin.
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. إيكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكو
4: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكو نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: موجة صيف مع عيشة جميلي على أكسجين FM من نص نهار المساعتين.
2: نعود مرة أخرى، الوقت قاعد يجري في كل مرة نوصلوا للوقت هذي ديما نقولها، الوقت قاعد يجري مساعتين غير درجين، يعني من ساعة وتقريبا 39 إلى 40 دقيقة. الوقت معاكم يجري، الوقت يتعدى بسرعة بسرعة بسرعة، وأكيد هذي إحساس عادي وقت اللي إنسان يكون مع ناس يحبهم، ناس يتفاعلوا معاه، ناس كي قابلهم يسمع منهم الكلمة الطيبة، يسمع منهم التشجيع، ويسمع منهم النقد. علاش نحن في النهاية ما نشفق النقد أي حاجة، ربما مانيش متمكنين منها، نسمع النقد ونحسن مروحنا في كل وقت، وهذا ربما اللي خلى علاقتنا بالسادة متابعي إذاعة أكسجين وبرنامج موج الصيف وكل إنسان يتبع هشام. أكيد نحن نقبل النقد، نقبل أي حاجة ممكن تصلحنا وتخلينا نمشيو في الثنية الصحيحة وتخليكم راضين علينا، أكيد لأنكم أنتم رأس المال مستمعين ومستمعي إذاعة أكسجين FM. نمشي للكويز، نبدأ بالكويز. لولاني سؤال لولاني سهل برشا ما نحاولوش نصعبوا أكيد في البدايات. ما هي الدولة التي يتم فيها تصنيع كسوة الكعبة الشريفة؟ الدولة اللي يتم فيها تصنيع كسوة الكعبة الشريفة. نعرف برشا ناس يعرفوا الإجابة هذه، لأنه تصنيع كسوة الكعبة الشريفة من قديم زمان، يعني ما هيش جديدة الحكاية هذه، من قديم زمان كانت تصنع في هذه الدولة ثم تنقل في موكب مهيب إلى البقاع المقدسة، حيث يقع استبدال الكسوة القديمة بالكسوة الجديدة كما قلت في موكب مهيب. الدولة هذه زعما شكون هي؟ تركيا، مصر، فلسطين، السعودية، قطر، الجزائر، تونس، شكون زعما؟ أكيد أكيد أكيد باش نمشي مع اللي جاوبوا صحيح، لأنه كما قلت ثمان نسبة كبيرة يعرفوا الإجابة، هي مصر. مصر هي الدولة اللي تم فيها تصنيع كسوة الكعبة الشريفة. ما هي عاصمة دولة السنغال؟ عزيز عندك إجابة؟ عزيز ما عندوش إجابة، قال لي أنا ثقافتي أوروبية، نعرف العواصم الأوروبية، من العواصم الأفريقية ما نعرفش. هاك عزيز ولا السنغال؟ وما أدرك ما السنغال؟ عاصمة دولة السنغال صحيح دكار. ما تحب الدول الأوروبية سي عزيز؟ ما هي المدينة في أوروبا التي تسمى بمدينة الضباب؟ لا إجابة من عزيز، لكن مستمعين تفاعلوا معنا وجاوبونا لأنها معروفة يا عزيز، معروفة. لندن مدينة الضباب أو عاصمة الضباب كتب ما تسمى. تعرف شي أصغر دولة في العالم عزيز؟ يعرف عزيز ما قال لي ما نجاوبش، ما نقولش، مش خليها سر. عزيز يحب يخلي إجابته سر. أصغر دولة في العالم معترف بها بطبيعة الحال هي دولة الفاتيكان. وشكون الجزيرة الأكبر في البحر الأبيض المتوسط؟ أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط شكون زعما؟ صقلية، سردانيا، قبرص، قرقنة، جربة، مالطا، أنا هي منهم. عزيز قال لي جربة، نعرفه كما قلت انا قبيله ثقافته اوروبيه، دونك ماهوش باش يلقى لي وقت اللي يقول لي جربه ماهيش صحيحه. أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط هي جزيرة صقلية. تعرفش أن هو العضو في الجسد اللي يقوم بإنتاج كرات الدم الحمراء؟ نتعرض ديما نقول الكرات الدم الحمراء، الكرات الدم البيضاء، نتعرضوا لمكونات الدم، وكنا حتى في حديثنا في بينات بعضنا واللطف في حالة الأمراض أو غيره أو في حالات التغذية أو غيره نحكيه على كرات الدم الحمراء البيضاء. زعما شكون الجزء من الجسم اللي يقوم بإنتاج كرات الدم الحمراء؟ نعاونكم يسأل، زعما هو القلب، زعما هي الرئة، زعما هو الطحال، أن هو الإجابة صحيحة لعدد كبير منكم. الجزء من الجسم اللي يقوم بإنتاج كرة الدم الحمراء هو الطحال. بنعملوا ترتيحة من الأسئلة المهمة، نمشي سؤال فني. برشا برشا برشا خاصة من سنة واللي تابع المسلسلات المكسيكية يعرفوا، مش نسأل على اسم مسلسل تركي شهير يروي قصة مهند ونور وحقق نجاح كبير في الوطن العربي. شنو اسم المسلسل التركي شهير اللي كان يروي قصة مهند ونور وحقق نجاح كبير في الوطن العربي وفي تونس خاصة، ومنه هو طلعتنا الأسماء الجديدة مهند ونور؟ المسلسل هذا شنو اسمه؟ نعرف برشا ناس كانت تتفرج ربما ما تركزش على العنوان، تركز على محتويات الفيلم المسلسل، على الصورة الجميلة اللي كانت تخرج في حلقات المسلسل. وربما بين قوسين مش نحلوا موضوع في كلمتين ما نجمش نطوله، هي القدرة الكبيرة للمنتوج الدرامي والمنتوج خاصة، نمشي ونقعدوا في المنتوج الدرامي، القدرة الكبيرة للمنتوج الدرامي التركي في تسويق الصورة الجميلة لتركيا وللمدن التركية. المسلسلات التركية كانت تعتمد خاصة على الصورة، ديما تلقى صورة جميلة لتركيا، حسن اختيار الخلفية اللي كانت تظهر لنا في المسلسلات التركية ساهمت مساهمة كبيرة في تنشيط الجانب السياحي في تركيا. ما نعرفش علاش مخرجين سواء في تونس او في بقية الدول العربية ما تعلموش وما خذوش منهم، ايش بين نتعلموا كي نظلوا مع حاجة ما نعرفوهاش، ما خذوش الجانب هذايا، انه اضافة إلى العمل الدرامي، إضافة إلى المنظومة الدرامية للمسلسل، علاش مركزناش كذلك على الصورة الخلفية اللي ممكن تساهم وتساعد في التعريف أولا بتونس، نحكي هنا على المسلسلات التونسية، واثنين تنشط السياحة، لأنه تركيا جانب كبير من النشاط السياحي جاء من خلال المسلسلات التركية، لأنه برشا ناس اليوم لا تعرف المدن التركية ولا تعرف بعض الأماكن التركية ولا تتمنى تشوف وإلا تزور بعض الأماكن التركية، عمني شافتها من خلال المسلسلات، علاش لا في تونس احنا ما نركزوش على الأمر هذايا؟ عنا بلايس جميلة نحب أنك مسلسل تونسي يخرج يتفرج فيه التركي والمصري والأردني واللبناني والكويتي، في نهاية المسلسل أو أثناء المسلسل علاش لا الناس هذه ما تعرفش الحمامات وتستور وباجة والجندوبة النفطة القصرين سيليانة السوسة بنزرت، يعني نجم نعرفه ببلادنا ونعرفه بمدن أخرى غير المدن التقليدية في المجال السياحي. خلنا في موضوع آخر لكن مهم جدا، هو الشيء بالشيء يذكر. إذن سؤالي هو كان ما اسم المسلسل التركي الشهير اللي كان يروي قصة مهند ونور؟ تعدى في تونس وتعدى في كثير من الدول العربية. إجابة صحيحة، برشا ناس أنا أكيد متأكد أنهم يعرفوا الإجابة، المسلسل كان اسمه سنوات الضياع. ما هي عاصمة اليابان؟ أو كما يسميه البعض يسميها يقول لك يطرح السؤال بطريقة أخرى يقول لك ما هي عاصمة كوكب اليابان؟ بالحق الناس هذوما مختلفين في كل شيء والاختلاف نتاعهم حبينا ولا كرهنا حبينا ولا كرهنا وتميزهم كان من انا بالنسبه لي نرى انه كان نتاج حاجه مهمه ومهمه جدا وهي جبت كانت القاطره اللي جبت بقيه الاشياء الاخرى اللي هي العقليه. الناس هذه راهي ما تتطور كان بانها تغير عقليتها، تغير العقليه نتاع رزق البيليك، تغير عقليه الموضوع ما يهمنيش، تغير العقليه هذيك بلادي نحبها، تغير العقليه انه نمشي ونخدموا نعطيو لبلادنا من غير ما ننتظروا منها شنو باش تعطينا. نحكيو لهنا في علاقه ببلادنا راه وقت اللي نتعلموا انه نظافة الشارع هو بمثابة نظافة الدار، وقت اللي نتعلموا انه الصوت العالي في الشارع ما يزموش يكون موجود كيف ما احنا ما نحبوش يكون موجود في الدار. برشا برشا حاجات يزمها تتغير في العقلية باش تخلي الدولة هذيك والشعب هذيك متميز كيف كوكب اليابان. عاصمة اليابان هي طوكيو. أكيد برشا ناس تعرف المعلومة هذه بطبيعة الحال. تعرفوش أنه أسرع حيوان بري في العالم؟ أنا نعرفه مقبل عزيز يعرفه برشا ناس تعرفه. هذاك الفهد. الفهد هو أسرع حيوان في العالم. بطبيعة الحال تكوينه الجسماني أكيد هو اللي يسمح له باش يكون أسرع حيوان في العالم. وهذا يهزني لسؤال آخر في علاقة بالإنسان أكيد بطبيعة الحال، كم عدد عظام جسم الإنسان البالغ؟ جسم الإنسان البالغ أو الهيكل العظمي للإنسان قداش فيها من عظم؟ برشا باش يقولوا لي 20-30-150-2000. العدد واضح وثابت قديش عزيز؟ ما عليش عزيز. عدد عظام جسم الإنسان البالغ هو 206 عظم. 206 ينعم 206. تعرفوش الدولة التي تعرف بأرض الأهرامات؟ الدولة التي تعرف بأرض الأهرامات الإجابة متاع عزيز مانيش باش نقولها بالحق خليها السر لأنها إجابة على إجابته صحيحة. الإجابة هي جمهورية مصر العربية. هو تقليديا وعادة نقول جمهورية مصر العربية علاش؟ لأنه في مصر ثم أهم الأهرامات والأهرامات الكبيرة والعملاق اللي هي أهرامات خوف وخفرة ومنقرة. لكن تعرفش أن السودان فيها أهرامات أكثر من مصر، لكن اللي موجودين في السودان الشقيق أهرامات ربما حجما أقل من الأهرامات اللي موجودة في مصر الحبيبة. نختم بسؤال سهل برشا. الصحابي الذي كان يلقب بالفاروق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما زالت عنا برشا أسئلة في التاريخ في الفن في الجغرافيا في في في في, في برشا حاجات، لكن الوقت أزف يعني انتهى تقريبا. ما بقى لك نقول لكم يعطيكم الصحة على متابعتكم لنا وصبركم علينا ربما وتفاعلكم مع أسئلتنا ومعلوماتنا وكلامنا. أكيد أكيد أكيد أكيد نتمنى أن نكونوا كنا ضيوف خفيف نضاف عليكم. ساعدنا كثيرا بهذا اللقاء مع عزيز، ساعدنا كثيرا باللقاء معكم. تحية للناس كل حبيت فقط في نهاية الحلقة حبيت نقدم تحية لولدي محمد نقول وشر ربي وفقك. وفي النهاية نقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وإلى اللقاء.
1: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين FM من نص نهار المساعتين.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: Publicité.
4: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار

إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ما

0: 150 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232،
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام.

0: شارع الاستقلال منزل برجيبة. اسرع وسجل واضمن بلاستيك.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمانتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة لكيب كاليفيه امتع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا
4: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: عليها انك تحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان تحبك اكسجين فان بالصوت العالي تحبك
1: جيبوا لي الآلة الأكسجين الأكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة الأكسجين هاي ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع

0: Studio Sport.
1: موج اكسجين اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 اف ام ولا على 104.5 ولا من كيف انحاء العالم على 3w.radiooxygen.tn او على الابلكاسيون تاعنا اكسجين اف ام اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا اكسجين اف ام واكسجين تونيزي. عدنا والعود أحمد بعد ما غبنا عليكم خلال البرمجة الصيفية وكنا معاكم متواجدين في برنامج العشوية، نرجع لكم اليوم خلال برنامج استوديو سبور خلال البرمجة الشتوية. وحصتنا لليوم شتواصلوا فيها معاكم من توا حتى للستة متاع العشية تقريبا ثلاثة سوايع من زمان، باش نطرقوا فيها كالعادة للحديث على آخر المستجدات الرياضية على الساحة الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. تحية لكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم، عزيز في الأخراج والأخراج الرقمي، مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 و 53 51 53 53، وألف الجندوبي في رئاسة التحرير، كذلك رحاب في الديجيتال. إذن كما قلنا ثلاثة سوايع من زمان باش ترقوا فيهم كالعادة الحديث على آخر المستجدات الرياضية على الساحة الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. تحية كذلك للمحللين الفنيين اللي باش يرافقونا في حصة اليوم وبعد غياب طويل وتوحشناه برشا، حسام الجاني حل ركبه بعدنا. حسام اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك محمد، مرحبا بخونا شرفي، عزيز السادة الحاضرين كل السادة مستمعين مستمعة فيلم اكسجين فيلم. اوكي ماتشي ماتشي بالله.
1: شو حالك حسين؟
2: الحمد لله
1: غيبة كبيرة.
2: خدمة الخدمة.
1: خدمة خويا ربي يعين.
2: عايز
1: انا نشتويك نقدمه بصيفته محلل فني مدرب الكوكب الرياضي بمنزل جميل. المهم شرف الدين الزيدي مرحبا.
3: مرحبا محمد، تحية ليك وتحية لخيان الكل في الاستوديو، ومرحبا بحسين وعايد عودة ميمونة. وان شاء الله تحية المستمعين ومستمعات اكسجين فهم. شقولي قدمك باش نقدمك؟ انا قدمي بصيفتي اللي جي ما يهمش وين تصب تنفع. الحاجه الوحيده
1: دوبل كاسكيت وليت عندك. دوبل كاسكيت
3: لا برشا كاسكيت اما الواحد ان شاء الله ثم كاسكيت ما نحبوش نعملوه هذيك
1: اللي هي
3: توف هذيك الباقي الكل. ان شاء الله نعدوا شويه طيبه وان شاء الله موفقين ان شاء الله.
1: شرفي 10 ايام على راس الاطار الفني فريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل، البارح اول مباراة ودية ضد سهم رياضي براس جبل، ورغم الهزيمة بثنائية نظيفة الا انه الانطباعات طيبة وطيبة جدا خلال مباراة البارح.
3: شوف محمد، راهو الاعداد العام وفي جزء منه الاعداد البدني، فما برنامج فما افكار وفما مرحلة، وأدرى بالشيء لعبيد القراب فهمت بالمرحلة تعدى بها النادي ولا الفلسفة اللي حبي يتوخاها للنادي عن طريق الهيئة متاعه، وبالطبيعة تصير مقاربة فنية وشوي شوي شوي تبدأ تتبنى حاجات مش بسهولة لكن تحب شوي وقت. ذاك علاش الأهداف في المراحل الأولى متاع المباريات عمرها لكان تكون نتيجة على أما قد تكون مربوطة بالمرحلة اللي أنت فيها كسوة بدنية ولا تكتيكية. وذاك علاش أنت قلت انطباع، خطر ما نعرفش قريت شفت حاجات لكن أنا نقول انطباعنا نحن.
1: تحية سي صالح زايد الرئيس السابق للكوكب الرياضي بمنزل جميل، البارح شفناه كان كتب كومنتير وكان أثنى على المردود متاع الفريق رغم الهزيم.
3: تحية ليه وتحية لجميع محبين الكوكب والمتفاعلين والمتواجدين صلب النادي من هيئة ولاعبين وفنيين. انتوكا الفكرة العامة كونه بناء الفريق مش حاجة سهلة حتى تعرف
1: أستنك
3: يقعد يتعاود بنسبة كبيرة بنسبة من 80% واطلع، مش سهل على فريق ثالث عامله في السي ان في مجموعة كاسحة شوية، دونك مصعب شوية تصير لك ثقة تجي من عند خاصة المحبين. وديما تعرف نحن التوينسة شكون قيل زعمة زعمة زعمة زعمة، لكن نحن نأمنوا بالخدمة نأمنوا بالعمل، نأمنوا بالفريق راه يتبنى حجرة حجرة. ذاك علاش راهو الصبر مهم
1: أكيد.
3: وطونك أنت نقول ديما للناس اللي تخدم بقلب ورب وبنية صافية وما عندك حتى أنت ري آخر راهو بشوي بشوي تمشي الأمور
1: أكيد.
3: تتحسن أكيد. في اتجاه إيجابي، وكي تكون زادة معاك عباد مأمنة بالفكرة، والفكرة هي أصل المنبع، هي منبع من عندهم فهمت، وراها ناس دونك باش يدزوا في الاتجاه هذاك. إن شاء الله يبقوا في هذا السياق، وإن شاء الله يروموا منزل جميل في في ثوب باهي يتماشى مع المرحلة.
1: باش خلينا فيما يخص الإشكال اللي تحدثنا عليه الأسبوع الفارط حول الملاعبية اللي مازالوا ما التحقوش بالفريق، فما تويك
3: اللي يستجيبوا الكلمة ذاك يعني إيش معناتها ما التحقوش؟ نحن قلنا إيجو أقعدوا للنيغوسياسيون،
1: فشكون
3: جاء طلب برشا فلوس والجمعية في الديفيزيون دي الحقيقة مش أكيد. مش مقابل، مش مقابل
1: ولعب هيوي يعتبر،
3: ربي عينه ربي سهل كل حد، كل واحد حر ويعرف ما أدرى به. وبالنسبة فما شكون ما جيش، ونورمال نحن سعينا في طريقنا وشوفنا لاعبين وقاعدين نشوفوا في لاعبين كذلك، وعدنا لاعبين أولاد النادي قاعدين شوي شوي ندفعوا فيهم ونعاونوا فيهم بإذن الله باش تكون ليكيب موجودة في أقرب وقت، ومشينا بنسبة به على الأقل في الجروب إن شاء الله.
1: بالتوفيق لكم شرف الدين، وكذلك بالتوفيق لكافة أندية جهتنا. إذن قوس ونغلقوه، كنا تحدثنا على فريق الكوكب الرياضي في منزل جميل اللي ينطلق في تحضيراته منذ تقريبا 10 أيام من الآن تحت إشراف المدرب ومحللنا الفني شرف الدين الزيدي. إذن في حصتنا لليوم البداية بشكون بعد قليل بالنادي الرياضي لفتيات بنزرت اللي دعا بتاريخ 28 أوت الفارط لعقد جلسة عامة انتخابية باب الترشحات كان تحل منذ نفس تاريخ 28 أوت وإلى غاية 12 سبتمبر، وصفر ترشحات لرئاسة النادي ولطفي صفيقسي يلوح أو يعلن نهاية المشوار مع الفريق. إن شاء الله بعد قليل بش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الرئيس، مش عارف نزلت اسكو الرئيس الحالي او الرئيس السابق، هو يصر في تدوينه البارح وانه الرئيس السابق للنادي الرياضي لفتيات بنزرت. ان شاء الله بعد قليل يكون حاضر معنا عبر الهاتف. وكما نعرفوا زوز مباريات لمنتخبنا الوطني الاسبوع هذا، نهار 24 سبتمبر ضد المنتخب الاوغندي، ونهار 28 من نفس الشهر شهر سبتمبر ضد المنتخب البوتسواني على معاشب ملعب راد الأولمبي. باش نحكيه على قائمة اللاعبين المدعوين المشاركة في الزوز مقابلات هذوما، وكما نعرفوا الحدث الأبرز اليوم واللي يطرح نفسه هو مباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي باش يحتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد تقريبا ساعة غير ربع من الآن. إن شاء الله باش نكونوا في متابعة للمقابلة هذه، مقابلة السي اس اس والسي بي. إذن كل هذا وأكثر باش نطرقوا له من توا حتى للستة متاع العشية. خليكم برونشي معنا، نتبدلوش الموجة، نرجعو لكم بعد شوية.

0: ستوديو سبور.
1: ماضي 3-17 دقيقة على مواج أكسجين أفيا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. إذن في الجزء الأول من حصتنا لليوم باش نحكيو عن نادي رياضي لفتيات بنزرت اللي دعا مؤخرا لعقد جلسة عامة انتخابية. تم فتح باب ترشحات لرئاسة النادي من نهار 28 أوت وإلى غاية 12 سبتمبر، ومع غلق باب ترشحات متقدمت حتى قائمة بترشحها لرئاسة النادي. والبارح في الليل كنا شفنا تدوين لرئيس الفريق، ما نعرفش كان تسمية صحيحة رئيس وإلا رئيس المتخلي ولا رئيس سابق. طبعا شوية أكدلنا نحكي على سي لطفي صفاقسي. التدوينة هذه اللي جاء فيها ما يلي: النادي الرياضي النادي الرياضي لفتيات بنزرت أغلق باب ترشح ولم يترشح أحد، والجمعية تتجه للمجهول ولا أحد يبالي. الهيئة الحالية أنهت فترتها النيابية الرابعة ولن تواصل. الحمد لله صرنا الأمانة وحافظنا على الجمعية ونغادر ونحن فخورون بما قمنا به وما حققنا. 11 لقب في كل الأصناف، أكثر من 386 مجازة وعودة فرع كرة طائرة بعد غياب 18 سنة. ما قمنا به واجب وليس مزية، ولكننا تعبنا وانتهى المشوار وعلى البقية تحمل المسؤولية. لطفي صفاقسي الرئيس السابق للجمعية ووعد شرف: لن أتحمل أي مسؤولية رياضية في أي جمعية. وسعيد جدا بحضوره معنا عبر الهاتف سي لطفي صفاقسي. سي لطفي أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
2: مرحبا محمد ليك والكل مستمعي أكسجين أفام وكل محب لرياضة تونسية على إذاعة أكسجين أفام.
1: شكرا لك سي لطفي. سي لطفي، التدوينة اللي كنا نقرأ فيها واللي كتبتها البارح خلفت برشة تساؤلات خاصة فيما يتعلق بمستقبل الجمعية.
2: أكيد، لأنه يعرفوا برشة ناس والمهتمين بالشأن الرياضي أنه كل مرة كنت عند نهاية الفترة النيابية ديما نقول أني باش نغادر، لكن مالوغوزمون ما نلقاوش شكون ياخذ مشعل ونكون مجبور أني نواصل. لكن المرة هذه القرار اتخذ هو قرار شخصي، ماهيش استقالة، هي نهاية مدة نيابية. ونعرف اللي فترة نهاية المدة النيابية معناها مش تخلي على المسؤولية، لا، هي فترة نيابية فات. وعلى الناس المهتمين او الناس اللي مغرومه بالجمعيه او اللي مغرومه بالرياضه نسائيه او رياضه بشكل عام في الزايد انهم يجيوا يتحملوا شويه مسؤوليه نتاع الجمعيه دي.
1: سي لطفي، كيف تقول تعبنا وانتهى المشوار، هل تعب هذا مادي ولا اداري او رياضي او فما اسباب اخرى وخاصه غياب الدعم على الفريق؟
2: هما ثلاثه مع بعضهم. اول حاجه خليها في الراي العام، النادي الذي فتت من زايد لم يتحصل على أي ملي من التمويل العمومي منذ سنتين. يعني زوز مواسم بدون تمويل من أي طرف. يعني وزارة الشباب والرياضة كانت تخصص تقريبا 30,000 دينار على جزئين كل سنة. السنة الفارقة كان فما صعوبات وما دعمتش، لكن التزمت انه الدعم ب 20,000 دينار، ومن بعد التزمت ان الدعم 15,000 دينار، رغم ان وثائق الجمعيه مقيله وسنه خالصه ودارمان خالصه، معناها باش ما نقولوش اشكال اداري. الولايه كانت الدعم منذ 3 سنوات بين 10 و20,000 دينار في السنه. سنتين فدينا من اعداد الملفات ولينا ما عادش حتى نقدموا ملف. واحنا رانا ما قدمناش ملف لا للولاية ولا للبلدية. ما هيش من أقلم لأنه ما فماش دعم رياضة نسائية. يعني حتى شخص حتى هيكل لدعم الجمعية. يعني ماديا هي تقاوم بمداخيل الأولياء واللاعبين والهيئة المديرة فقط. لكن هنقول حاجة مهمة، ما عنديش ديون جمعية ذي، لا تجاه اللاعبين بما انهم مش محترفين، لا تجاه الاطار الفني اللي هو خالص، ولا ومنكمل نهار 25 سبتمبر الا كل الاطارات العامله داخل الجمعيه خالص على دير ملي كما كل سنه. ما عنديش ديون مع حتى جامعه، لا جامعه كره القدم، جامعه كره اليد، لا كره سله، لا كره طايره. اكثر من هذا، الجمعية الثانية الجامعة التونسية لكرة اليد تقريبا 1500 دينار معناها لو تشير مدير زاد بالذات سهل، لكن انك تكون تخدم وتصرف ياسر عليك. يعني ما سميش ناس ما عادش فما حب التطوع، ولو جمعيه انت كوره الخدمه من الاثنين للاحد، من اللي تخرج الديزينياسيون باش تحضر الكار للليسونسيات للديبلاسمون، المقابلات نهار السبت مقابلات نهار الاحد، معناها مجهود كبير برشا. انا شخصيا ما عادش قادر عليه، ما عادش قادر ماديا، ما عادش قادر بدرية.
1: ولو انه سي لطفي مش اول مرة انت تعلن الانسحاب نتاعك او الاستقالة والعدم نيتك ترشح لرئاسة الفريق، لكن دائما ما نشوفوك يعني تعدل على القرار نتاعك تتراجع عليه. النجم المرة هذه نشوفوك تتراجع، خاصة كي يدخلوا يعني العقلاء ويحاولوا انهم يقنعوك يعني بالعدول على القرار نتاعك.
2: انا قلت في اول المداخلة نتاعي، قلت لو تعودوا عليا تعودوا مني اني كل مرة انا احب نغادر، لكن تتدخل برشا ناس كده. انا ماخذ قرار اني حتى في التدوير كتبتها ما عادش نتحمل حتى مسؤولية رياضية. وكان وخليني نقول السر هذا مشالش، وقع دعوتي من طرف الناس الكل لتراس النادي الرياضي بن غيرت هذه ونقبلها. وكانت لقاءات مع الناس الكل، مع السلطة، مع رؤساء الجمعية القديمة، الناس الكل، وكنت رفضت، وتقريبا في جلسات دامت 3 أو 4 سوايع. نفس الشيء، فما برشا اتصالات بني نواصل، فما ناس مش مخلينا أو سيريهم من حقهم، مش مشكلتي، معنا أننا لن أتحمل المسؤولية الرياضية مش في النادي الرياضي بن زايد باك، في حتى جمعية حتى مش بيقولوش او مش البلاس اخرى، لا،
1: وحتى في الاوف كنا نحكيه سي لطفي محللنا الفني حسام الجاني كان قالها بصريح العبارة، قال وانه بنزرت فقدت مسؤول في قيمة لطفي صفاقسي.
2: والله انا نعتبر روحي قمت بواجبي، لكن لو ما نجموش صراحة انتم تعرفوا مليح في اكسجين الناس كل انه مسؤوليتي اول حاجة ما هوش بالسهل باش تقوم بمهرجان بن زايد الدولي.
1: صحيح.
2: حاجة أخرى، أنا
1: خلينا نفتح قوس سي لطفي، وأنه الخدمة في مهرجان بن زايد مش صيف برك، على طول العام.
2: يعطيك الصحة، على طول العام. احنا البارح وقت البارح في جلسات نحرضوا نسكروا في الملفات السنة الفايتة ونحرضوا السنة الجديدة، هذه واحدة. اثنين، أنا رجعت للشغل بالعزمة متاع الماء، فما شكون كتب ملا قرباشي عليك يا بن زايد، اعتزوا بذلك. في العزمة متاع المياه المعدنية انا كنت اكثر ممول للمياه المعدنية لولاية بن زايد لمدة شهرين، كنت نقود في عملية المياه المعدنية في بن زايد، حب من حب وكره من كره، وكنت قدام والمدير الجهوي للتجارة وسيد ولي بن زايد يعرفوا الدوري اللي كان عندي، باش بن زايد كانت أقل ولاية فيها أزمة متاع ماء، يعني مهرجان وماء وسيف، ما هو صعيب برشا، فما طاقة متاع بشر، وأنا عمري 60 سنة أو 10 شهور، معناها لو فما طاقة واحد ما عادش يجب ما عادش قادر، وخاصة إنه الناس أيوة لا يعطيهم الصحة البنات، هاو قاعدين يهزوا في التيتوات، ماهم بعد؟ شكون تلفت لهم؟ المنشآت الرياضية الجمعية الوحيدة في ولاية بن زايد اللي المنشأة نتاعها اللي تقرا فيها باسكيت جون مديرتها هي بفلوسها، مش بفلوس الدولة، معناها يعني الناس الكل نخدموا لهم، الجمعيات في بن زايد نخدموا لهم، لكن فترة بن زايد هاكو تخدم.

0: وبنيته وكذا مشكلة صعبة مانيش بسهولة اللي تصوروها برشا ناس. ولا فهم فهمين انه نادي رفادات بوزيك منذ تأسيسه 60 المرحومة هاشا كان دارة
1: الله يرحمه
0: مرحومة جميلة ديدي وزهرة درويش هذا من ثلاثة الواسع ولا تشي الشخص هذا معروف على الواسع شدوها من 60 لتو رغم اللي يقبل كانت امكانيات المادية اللي توفرها الدولة الجمعية هي اكبر برشا من اللي توفرها تو.
1: نجمو نراو فراغ يديري سي لطفي؟
0: والله يا ريم مشمولات المندوب الجهوي للشباب والرياضه ومشمولات ولي بن زايد كمان.
1: كيفاش مشمولات يعني. كيفاش ترى مستقبل الفريق بعد الخروج نتاعك؟
0: والله انا عملت جلسه مع سيد المندوب الجهوي سي عزيز اللي نحبه برشا ونحترمه برشا خاصه واتفقنا انه نعمل جلسه تقييميه نهار 25 لانه يعني اداريا لازم جلسه تقييميه التقييم الادبي والمالي وتعلن فيها زاد لجنه مستقله للانتخابات انه ما وقعش حتى تعيش ما الامور اداريه لانه ما لازم بخلاف سي عزيز ثم مسؤولين في المندوبيه جهوية الشباب والرياضه همهم الوحيد اعطيني الوثائق للوثائق هكا هاو تتحل جمعيه ما فماش جمعيه مش مشكلتهم ويخدموا في اجندات مسخين زاد نقولها بصراحه نجيلوا الوثائق الاداريه ومن بعد نعملوا جلسه مع برشا عديد الاطراف باش نحاولوا مع بعضنا انا وسياد نلقاو حل المسؤوليه لما نتحمل مسؤوليه الجمعيه اكيد مش نكون انا اكيد داعم لاي انسان يتحمل مسؤولية الجمعية. أي إنسان مهما كان.
1: سي لطفي خلي لك كلمة الختام فماش حاجة تحب تضيفها على الكلام اللي كنت تقول فيه تفضل.
0: باهي راهو كان نخدموا بن زايد ونقصوا من جرحان الناس ونقصوا من الكلام العيب لأنه اللي يقول في العيب هو بيدو يعمل في برشا عيب ونحاولوا نخدموها وهيك المسؤولية تفضلوا يجيو ورينا اش تنجموا تعملوا وبصراحة وبكل تواضع. أكثر إنسان هز تيتروات في بن زايد بفلوس خاصة مش بفلوس الدولة وحتى بفلوس الدولة هي النادي رفادات بن زايد في هذا في شخص وجماعته ما سماش نحكيو حتى بطولة تونس كبريات مش نحكيو حتى في اللجان دايت وأعتز إني نقول راهو لطفي كان خادم قوم عند بن زايد أعتز بذلك الحمد لله يا ربي نخرج من باب الكبير نخرج وانا مش استقلت في مستموندا وإلا هربت لا حملت مسؤوليتي والحمد لله يا ربي إن شاء الله يسيروا الأمانة وأنا واعي الجمعية بالدعم المادي والأدبي.
1: مشكور جدا سي لطفي الصفيقسي رئيس السابق للنادي الرياضي لفتيات بن زايد كنت معنا في المباشر وكما كان يحكي سي لطفي وكما كان كيف قلنا في الاوف وانه حسام فقط تعليق صغير قبل ما نمشيو مع فصل اشهاري كنت في الاوف ديجا قلت لسي لطفي الصفيقسي وانه بن زايد اليوم خسرت يعني مسؤول كبير في قيمه لطفي الصفيقسي بالخروج نتاعو
2: جو كونفيرم الحقيقه وخليني نقول لك محمد زيد نقول لك راهو الرياضه النسائيه اصعب برشا من فما نستقرى فما المرأة باش تمشي تعرس من بعد فما اللي يقرب بعيد فما دونك الرياضة النسائية راهي أصعب برشا برشا برشا. خليني أنا نمشي نكمل باللي قالوا في الآخر خاطر مالوريزمون توا لانغراتيتيود ولات برشا خليني أنا نقول المسألة أنا ما نعرفوش شخصيا لكن يمكن نعرفه كرئيس
1: تقريبا اللي صار على سمير يعقوب نفس الشيء
2: خليني أنا نقول مسيش فما ناس خاطر على الأقل ربي عطانا عقل وميزوا وخلينا نقولوا للي احسن راك احسن مسيش خطر وقفوا في بن زايد كان يحط قهوه وينبر على العباد وكما قالوا حتى قال بفلوس خاصه انا عملت بطولات حتى بفلوس العام كي الدوله تعطيك فلوس وتعرف
1: كيفاش
2: تكون تعرف كيفاش تعملها راهو سي ديجا با مار ويعطيك صحه الف مره. خليني نقول انا المسؤول هذا يعطيك صحه ان شاء الله ربي يشد لك في صحتك وانقذت برشا بنات في بن زايد وانقذت برشا جينيراسيون من الصغار للنجمات الكوليج يخرجوا مع عندهم يعملوا يمشوا للصاله. وخليني نقول لك زاده راهو ما فماش ولايه فيها بحر ما فيهاش فولي راي بن زايد بعد 18 سنه باش رجع الفولي لبن زايد راي هذه كلها وموجود فيها لطفي الصفيقسي برافو للمسؤول هذا وان شاء الله راو منك ان شاء الله محل ان شاء الله راو منك في المستقبل اللي هو توا صعيب شويه وان شاء الله ربي يشدك في صحتك.
1: شرفي عندك
3: متعلق نقول له يعطيه الصحة الحقيقة يعني مسيرة كبيرة ومجهود كبير مش سهل باش تسير جمعية وخاصة في اختصاص

0: الفتيات ولمدة سنوات متعدة، ونعرف المشاكل المادية والصعوبات المادية سواء قبل الثورة وبعد الثورة وبعد الكورونا والمشاكل اللي عندنا إمكانيات الدولة. دونك هذا الكل مش من لا شيء، هذا ينم على إمكانيات هذا البشر اللي هو عنده إمكانيات ذهنية وطاقة تأثيرية كبيرة. بالحق يستحق منا كل التشجيع ونعطوه قيمة، واللي هو ساعات ما تلقاهش في العبيد القراب. إنسان محترم، نحكي رياضين ويعرف يخدم خدمته ويعرف يلوج على الدي تايم تاع فريقه ويحمي في فريقه وين ينجم يحميه يتدخل. هذا هو المسؤول اللي يلزم يكون. إن شاء الله إن شاء الله يعدل ويرجع ويتجد ويلقى شكون يعاونه ويقف معاه باش يعاود يرجع يحس بالامان ويرجع يشد النادي على الاقل مرحلين اللي يعاود شكون يتجد ولا يتكون باش يشد النادي.
1: وان شاء الله يتجد حل فيما يتعلق بالفراغ الاداري حتى ما يدخلش الفريق في ازمه تسيير. اذا هكا ننهي الجزء الاول من حصتنا لليوم، نمشي مع فصل اشاري ثم ترتيح مع الموسيقى ثم راجعين لمواصله سيديو سبور حتى للستة متاع العشية.
2: اصنعي يوتيوب عن ضمان
3: مع تبي المغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي المغراوي اتهنى وطمان، اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة مطابق المواصفات العالمية لعام واثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بمقومية شواء من قديم الزمان، تولسونيتش غلياش فاق بلا بلكسي جلاس موتور الميكانيزم مالي جوكو عمياخ والدو غذتمو هذا الكل معهم اكيب يفهموك وينسوا وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبيع المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو
7: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
7: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
7: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

الأنوار، وفيه ارتقت الحقائق، وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب المنصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: جوس.
1: تقبل الله صلاه الجميع بوافر من الاجر والمغفره والثواب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم للجزء الثاني من حصتنا لليوم، واللي باش نطرقوا فيه الحديث على المنتخب الوطني واخر استعداداته لمقابلتي اوغندا وبوتسوانا. مباراه ضد المنتخب الاوغندي باش تلعب نهار 24 سبتمبر، وضد المنتخب البوتسواني نهار 28 سبتمبر. وكانت مباراه بوتسوانا باش تلعب في بوتسوانا، لكن تم الاتفاق مع الزوز جامعات، جامعة التونسية لكرة القدم والجامعة البوتسوانية، كذلك مع الكاف، باش يولي الذهاب في تونس والإياب في بوتسوانا. الزوز مباريات هذوما اللي ندرجوا لحساب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أفريقيا للأمم بكينيا أوغندا وتنزانيا. كما نعرفوا نهار جمع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني كان أعلن على قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في الزوز مباريات هذم، والقائمة كانت ضمت كل من أيمن دحمان ومهيب الشامخ صبري بن حسن في حراسة المرمى، في الدفاع كل من منتصر الطالبي، إد معروس، محمد نصراوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، وعلي معلول. في الوسط فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، عيسى العيدوني، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، وأنيس بن سليمان. وفي الهجوم كل من الياس العاشوري، سيبانسيان تونيكتي، خليل العياري، حازم المستوري، سيف الله الطيف، ريان الرومي لومي، والصادق قديدة. نبدأ بقراءتكم للقائمة وتراوشوا أنه فما ملعبية كان من الأجدر وأنه يتم دعوتهم على حساب ملعبية أخرين. نبدأ معك شرفي ثم نجيك حسام، فضل شرفي.
2: بون، شوف محمد الديما راهو القائمة تاع المنتخب بصفة عامة في العالم تخلق مشكلة،
1: وفما
2: بالك في تونس عبارة، شفت تدخل في فك الذو نتاع الماء، قص الذو مشاعر الذو نفس الاشكاليه تطرح. دونك في العموم ديما راهو فما فيها نسبيه، وفما قراءات مختلفه، وفما شكون غضبان، وفما شكون مش عاجبه خاطر يحب لاعب نتاع فريقه.
1: وانا لهنا سامحني نقص عليك شرفي، كنت سمعت نهار الجمعه فور يعني الاعلان على القائمه، نسمع في برنامج اذاعي نستمع الواحد محلل فني محسوب على فريق النادي الافريقي قالها وحلف وقسم بربي والله، قالوا معين الشعباني اليوم باش ينجح في المنتخب، علاش خاطر ما عيطش للزعلوني. خليك تواصل.
2: شوف احنا توا احنا نحبوا تونس ولا ما نحبوهاش، يعني المنتخب يمثل تونس. صحيح عندنا كل واحد عنده ميولات لفريق معين ولا الفريق الاصلي وكذا، لكن في العموم رايو صعيب ياسر تلم الافكار الكل ولا اللاعبين الكل في الـ في الـ في الوقت الحالي. بون، يمكن فما كلك اسامي اللي هم عليهم نستفهم على الجو علاش ما جابهمش، لكن راهو واحد يحط الامور في نصابها. راهي الفتره اللي جافاها توا ما ينجمش يبدل بنسبه كبيره في القائمه اللي مشت للمنتخب، وهذاك علاش هو توا مثل بعد دراسه نتصور للي صار في الكوب دو موند، اكثر اشكالياته وان كانت مطروحه هي كانت في وسط التيران. الحقيقه كانت اكثريته في وسط التيران، كان وسط التيران بلع كلب. وصحيح كنشوف بشوي بنسبه أقل نسبة دفاع، نشوفوا نسبة شونجمون اللي تغير الجروب نتاع لاعبين خط الوسط، نفهموا دياغنوستيك مش غادي، فهمت؟ وبنوا عليه ولو نعرفوها كأنه قراءة أولية ولا نتصورها مرحلية للجهاز الفني نتاع المنتخب التونسي اللي شفناهم داروا حضروا في برشا مباريات، مش برشا يعني المباريات اللي صاروا للفرق التونسية، وشافوا البوم ماتش واثنين ما يعطيكش راهو باش تبني عليه باش تعيط الجوار جديد ربما ولا غير بادي. اذا هو مش موجود في ليكيب ناسيونال صعيب شوية تشجع باش يجيبه. متصور في مراحل اخرى ممكن لسامي اتطرحت تصور ممكن يجو. بالنسبة للريبارتيسيون تقريبا شفنا اللي هما سبعة من البطولة التونسية منهم ثلاثة حراس، دونك جديد على القائمة هو صادق قديدة للمنتخب، الاخرين الكل لعبوا كسوا شو اسمه علي معلول موجود من قبل، دونك حازم مستوري كغير رجع البطولة التونسية
1: وكان
2: موجود بطبيعته. بالنسبة لعودة عيسى العيدوني وفرجاني الساسي حمزه رفيق
1: حمد
2: علي بن رمضان للوسط الميدان دعوه جديده ربما جديده قديمه الامين الشيرني اللي كان استدعوا قبل في في في
1: سامي شيرين فهمت
2: كان توجد كظهير ايسر هذا كان ديما يحكوا عليه لور دونك في العموم ما تنجمش تعطي الانطباع انت واللي تقول راهي خايبه ولا ما تصلحش ولا المدرب راه نيتو هكا ولا مش نيتو هكا ولو ما نتصورش انا كان فما واحد في الاطار الفني شد منتخب يكون عنده نيتو ضيق للدرجه هذه باش ينظر لفريق معين وفريق لا خاطر مصلحه الوطن ومصلحه تونس ومصلحته هو في الميزان ان شاء الله.
1: حسين وانت كيفاش شفت القائمه؟
0: شوف احنا ديما ما قلت ديما ذاكرتنا صغيره شويه الله غالب رانا احنا مازلنا رانا كي خارجين من نكسه محمد وتولينا كبيره
1: انت لطفتك في نكسه
0: فضيحه قال يقولوا فضيحه وتولينا نلوجوا على القائمه واللي ابريتور مع هذا هو الموجود معناتها اللي عندك في السوق واللي عندك الحاجه الباهيه انه اللي ريناها تويكا انه اموا البطوله المحليه خذت شوية هكا ضو بارابور للقائمة اللي كانت في كأس العالم واللي هو ما تنسيش رانا في كأس العالم مشينا بزوز جوهرة تكاوم البطولة المحلية
1: شوية بالكل
0: اكزاكتومون دونك لهنا جروسو مدور مدرب الناخب الوطني خلينا نقول الناخب الوطني راهو ما عندوش ما يعمل أكثر من هكا ذي الأولى واثنين راهو ما عندهمش حسابات مضيقة في المنتخب خاصة وهو ساعات كي يبدا واحد شاد كلوب وعنده مشكله مع ملاعبي اذا كان يعرف الملاعبي باش يعطيه البلوس في في في في المباراه ولا في راه يلعب اوتوماتيكمون معناتها خليه هذا منتخب ورينا احنا الحمله تو خاصه على الزعلوني والناس كيفاش معيتش الزعلوني واللي هو اوتوماتيكمون خلينا نقولوا نحن الزعلوني راهو عم ناول صحيح نجم نقولوا انه مثلا راهو ينجم يكون مع المنتخب فما ريان الرحيمي عنده سنتين مثلا عنده مثلا مردود منتظم ويلعب تيتولير مثلا النجم نقولوا علاش النجم جور سيابي يقول لك زيدان علاش مش رحيم
1: كيف
0: مقتول الحارس مقتول عنده عامين ثلاث سنين في نفس المردود النجم يجيك من السياسيس يقول لك فلان دونك اي واحد يراه في الملاعب تاع الواحد اي ما يكون لكن بروسو مودو شوف الحاجه الباهيه انه لهنا ثم عوده اللاعبين الاكسبيرمونتي اللي هما عيسى العيدوني فجاني علي معلول بن رمضان هذا اللي فقدناه شوي خاصه في الكوب دي موند ورينا انه ما فماش ليدر ورينا حتى مالوروزمون بعد الخطاب ولا الكارثه العظمى اللي عملها للعابدي الديكلاراسيون اللي عملها معناتها ما فهمتش الناس كيفاش تخمم ولا كيفاش ما الله غريبه سبحان الله ساعات واحد يقعد
1: ما تصورش كان خمم
0: هو ما يخممش انا خاطر عرفت هو ما يخممش
1: سبونتاني
0: دخلوا فيه مش بحيد دخلوا فيه دوامه ما تنجمش تحكي على منتخب تحكي على بلادك تحكي على ايدونتيتي تحكي ما هو الله فيش تقدح في نادي نقول لك خليه هو ما يجيش تقدح في اي نادي لكن هذا منتخب كيف غياب حنباع البول الاصابه غياب
1: طول نوعا ما
0: دوليس معناتها سعد والعاشوري دونك جروسو مودو هذا هو الموجود رانا في مرحله انتقاليه زي ما نقولوا نعاودوها راه مرحله انتقاليه والاطار الفني راه ما ينجمش يعمل اكثر من اللي عامله دونك ان شاء الله حظ موفق لكافه الاطار الفني والمنتخب بصفه عامه.
1: نبقى معاك حسين كيفاش تشوف الزوز مواجهات ضد المنتخب الاوغندي والبوتسوان؟
0: شوف وما عادش ثم مواجهه سهله تو مواجهه صعيب الافونتاج يمكن الوحيد انه نحن مش نلعبوا في تونس المباراتين هذه الحاجه البلوس اللي نحن ما فماش برشا ضغط ما فماش برشا تعب تاع ديبلاسمون ولا اللي هو وبالزهر زاد للناخب الوطني انه يعرف اكثر المجموعه وهكا اوموا يلقى الجمهور نتاعو يدز معاه ولا اللي هو هذه حاجه باهيه اما راهو على ارضيه الميدان ما عادش فمك المنتخبات الافريقيه انه باش تعطيها سكور ولا اللي هو راه مباراتين صعيب انه باش تتقدرها من الاول ولا
1: انا سبق وربحتنا في
0: تونس علاش خدت كره تو المنتخبات الافريقيه تو مع سهله كيما قبل واي منتخب باش يجي كره باش يقلق ولو اي منتخب ما عندناش نحن نقولوا ليه رانا سوبيريور على المنتخب هذاك وكنا نعطيو فيه ولا المنتخبات كلها
1: المنتخبات المنظمه
0: المنتخبات كلها تحسنت دونك زوز مواجهات صعيبه لكن الافونتاج يعني الوحيد انه احنا باش نكونوا على ارضيه ميدان
1: شرفي
2: بون سي راهو المرحلة الجاية مرحلة صعيبة وهذا أكيد كسوسوا وضعيتنا نحن وترانزيسيون تعدي بها المنتخب والظروف اللي كنا مرين بها والديفات ولا طريقة اللي خرجنا بها من الكوب دو موند والأثر متاحة نكسة ولا ايش نحبوا نسموها، دونك عندها اثر لحد الان. تغيير نتاع الجهاز الفني راه عنده اثر كبير كذلك، مش بالسهل، خاطر باش تولي افكار اخرى، شكل نتاع تعامل اخر، دي كونسيني اخرين، زيدهم كلك شونجمون في التشكيله ممكن ياسر عندهم زاد اثر. زيد انك تلعب ضد ديكيبيت، النوادي نتاعها مازالت تلعب تو في السيزون نتاعها، يمكن في النص الثاني دونك اشتاق جو ريت نتاعهم كومبيتيتيف اكثر من جوارتنا نحن، خاصة نحن في البطولة التونسية غير بدين، في الأوروب ما عدناش برشا خطر، عدنا 13 جوار في الأوروب، فهمت يعني منطقين بش يكونوا أكثر كومبيتيتيف وعندهم ماتشويت أكثر في ساقيهم، بالطبيعة كيجوا هنا ويلقوا الطقس تو كيما تو مش يكون ليهم حاجة باهية، يكونوا متسرحين أكثر الفرق هذولا. إن شاء الله نحن بالتيران تاعنا وبالجمهور يقف لو ماكسيموم وبالعزيمة إن شاء الله نعدوا على الأقل نتيجة اللي تهم، حتى كيك سوا باي طريقة يتلمنا نربحوا باش نبدو على الأقل خطوة الأولى، يبدأ الإطار الفني خطوة الأولى على الإيجاب.
1: بالتوفيق إن شاء الله، إن شاء الله العناصرنا الوطنية خلال الزوز مواجهات هذوما ضد المنتخب الأوغندي نهار الخميس 24 سبتمبر، ونهار الاثنين جاي 28 سبتمبر ضد المنتخب البوتسواني. إذن هكا ننهيو الجزء الثاني من برنامجنا، نمشيو مع فاصل إشهاري، نرجعو بعده ونبداو في تخطيطنا لمباراة السياسيس والسيابي.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من المبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: ولا انت ما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جيم. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ7 ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بنا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: استوديو اسبوع
1: خمسة دقائق بعد الأربعة لمواج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. دخلنا معاكم في ساعتنا الثانية من برنامجنا من استوديو سبور، واللي باش تواصلوا فيه معاكم حتى للستة متاع العشية. خمسة دقائق بالضبط منذ انطلاق مباراة السي بي والسي اس اس، مباراة اللي المؤجلة لحساب الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وإلى حد الآن تعادل أصفار بين الفريقين، كذلك لحساب نفس الجولة في رادس النادي الأفريقي لعبوا في الدقيقة السادسة مباراة النادي الأفريقي وترجي رياضي الجرجيسية، والنتيجة باقي التعادل السلبي 0-0، ونفس التوقيت في بنغردين مباراة اتحاد بنغردين والنادي الرياضي اللي حمام لنفلك، المباراة هذه تندرج لحساب الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وتعادل أصفار في الثلاثة مقابلات اللي كنت ذكرتهم واللي حكيت عليهم. نعطيكم التشكيلة الأساسية للزوز فرق، نحكي على مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي سفيقسي، وهذه مخالفة خطيرة للنادي الرياضي البنزرتي، تبعت أمتار قليلة على خط 18 متر. نعطيكم التشكيلة الأساسية للزوز فرق، نبدأ بتشكيلة النادي الرياضي البنزرتي وين اعتمد الكوتش محمد عزيز كالعادة على يوسف مقطوف في حراسة المرمى، مع محمد أمين علالة، فاروق بوغتفة، هاني عمامو، بليل العوني نقاوة في بوست جديدة كظهير أيمن، معها كذلك لمين با علي الدين دريدي كابتن فريق، لمين تراوري، وحيد تيمي، ريان الرحيمي، وبليل الماجري، بينما نبيل الكوكي كوتش النادي الرياضي سفيقسي اعتمد على ايمن دحمان في حراسة المرمى، مع حمزة المثلوثي ابن النادي الرياضي البنزرتي، كذلك معها علي معلول كابتن فريق، كذلك يوسف حبشية، كيفان مونداكو، ريان دربالي، جاك بي، ترافيس موتيابا، لؤي ترايعي، جوسنا لولاندو، وإياد بالويفي. نبدأ بقراءتك شرف الدين التشكيلة الأساسية للنادي الرياضي البنزرتي، ثم نجيك حسام لتشكيلة النادي الرياضي السفيقسي.
2: بون هم بدش برشا على السياق العام اللي كان يستعمل فيه هو في المباريات الفاتة، وان يتواجدوا ديما ثلاثة في المحور وزوز لاعبين في الأروقة، تغيير بسيط، غياب جسمي وتعويضه بليل العوني
1: الورقة الحمراء
2: اللي هو اصلا ماهوش أريير دروا، دونك يوم كل شيء في الصبغة الدفاعية اللي عند بليل وحاول يحطه هو. بعبارة أخرى مش منتظر صعود الظهير او الكسونتري دروا، دونك في العموم بما يعطي فكرة كونه بيش يكون بأكثر ضمان التالي بخمسة مينيموم في الخط الأخراني، وهذا الرفيع حتى في التصوير تو في التلفزة
1: صورة التلفزة
2: ذاك علاش تحسه متحفظ أكثر الجهاز الفني متاع النادي البنزرتي، وطبيعي كي تلعب ضد النادي سفيقسي فريق محترم متكون من عمله وقاعد كل مرة يضيفوا عليه يعني يضيفوا شوية شوية قاعد يتحسن درجة درجة، وحتى من نوعية اللاعبين اللي قاعدين يدخلوا للفريق ويدخلوا للإكيب تيب كما لو أي تراية نعرف إمكانياته وقت اللي كان يلعب مع الاتحاد المنستيري وهو دخل ديجا اليوم موجود، لكن يمكن حسب ما نشوفه يعني ديسبيرسيون في التيران، نادي سفيقسي مشكل عادة في الانيماسيون اوفنسيف، ما تعملش سيستيم 3 تعمل سيستيم 2 في لاكس و 4 يعني بمشاركة علي معلول طبعا على الجانب اليسار، والروفيه ديما بريسك اغلب الكرة تتعدى على الجانب هذا، وهذا طبيعي كي نلقوا لاعب كيما علي معلول بالامكانيات الموجودة وبالخبرة اللي عنده.
1: بالضبط. حسين، قراءتك للتشكيلة الأساسية للنادي الرياضي سفيقسي، وكيف شفت لونتام تقريبا 10 دقائق منذ انطلاق المباراة، نتيجة تعادل سلبي 0-0، كنت قلت أنه فما مخالفة خطيرة للنادي الرياضي البنزرتي، مخالفة كانت تنفذت ما جابتش جديد ترتطم بدفاع النادي الرياضي سفيقسي. تفضل.
3: شوف محمد، هو على غير العادة برقى ثم شوية
0: عودة ساعة بالنسبة لتشكيلة نادي بنزرتي انه علالة والرحيمي كأساسيين نعرفوا اللي كانوا مع المنتخب. كما قال زاد شرفي الوليد بليل اللي هو دوميتيرا اختار انه محمد عزيز يخليه كظهير ايمن. وشفنا انه مباراة الاولمبي البيجي كان كمل هو العشر دقائق الاخرانيين والاربع ساعة الاخرانية كان اقحم بليل العوني كظهير ايمن. ونعرفوا اوتوماتيكمون اش تلعب ضد السياسات تعرف اوتوماتيكمون انه الجهه اليسار هي من اقوى ما فما وهي البروفونسيف ولا القوه الضاربه للسياسات اللي هي شير اليسار. دونك اوتوماتيكمون خير انه يحاول يختار ملاعبي اكثر حاضر فيزيكمون اكثر باهي في الديوال فيف اكثر وتم حشوش به في الـ في الـ في الـ في الاوفنسيف انه يكون اكثريته ابليكي في الـ في الـ في البوست نتاعو يكون في الفاز ديفونسيف يكون حاضر. وهذا اللي قاعدين نشوف فيه تو بوندون معناتها دي مينوت الاولى انه النادي رياض الصفاقسي قاعد مركز اوتوماتيكمون كان على الجهه اليسار. شفنا زاد بلال العوني ولا ما فاتش يمكن الخط سونتر معناتها اصلا وساسوفاك ماخذ كونسيني من عند الاطار الفني. حاجه
1: مش اخرى مش مستمتع ومش متعود بها واصلو بيفو
0: هو اصلو بيفو ديجا اخزر باش نشوفوه بامال دو فوار باش نحاولوا نشوفوا الملاعبي بامال دو فوار تلقاه داخل اوتوماتيكمون للميليو تيران راهو غريزيين هو الملاعب باش تلقاه لا شعوري باش تلقاه داخل اوتوماتيكمون معناتها فهمت. مي الاكثريه انه باش يكون ابليكي اكثر على الرول ديفونسيف اللي باش يخليه سوى لؤي سوى معلي معلول. وتعرف انت تو رول سي اس اس مسجل أربعة دفع فقط ونزيدك هكي رقابلة ثلاث معناتها لهنا سيابيرا وقادرة فاسيلمون وتسجل نادي الصفاقسي عندها ديفونس ياسر فراجيل وكابابل اللي كابابل سيابي انه تسجل الصفاقسي. حاجة أخرى سيابي ملف انه يختار انه يعمل الضغط العالي في المباريات اللي تعدى بها من كل في المباراة هذه قاعدين نراو انه قاعد يستنى ينتظر في النادي الصفاقسي ما نعرفش اسكو موجهه للربع ساعة الأولانية ال 20 مينوت الأولانية خاطر تعرف أنت تلعب الأرضية ميدانها وأنه سي اس اس بتضغط عليك من أول المباراة. مازلنا نشوفه ونكتشفه في القادم الدقائق لكن في العشر دقائق الأولانيين فماش حاجة اللي نشوفه فيها معناتها زايدة بالنسبة للفريقين. وستسوفاك بوكو دي شي تكنيك تيران زاد حاجة أخرى لازمنا نفهمه أنه فما برشا شتاء بين أنه معناتها فما رزين شوي تيران للناس اللي تفهم الكورة وتعرف ولعبة تيران رزين برشا. دونك شراو لهنا حاجة أخرى أنه فيزيك ما أنا هي الكيب اللي حاضر اللي بتكمل لك ال 95 ولا 96 دقيقة لعب.
1: مثلا بالنسبة لعشاق الأرقام هذه مباراة عدد 137 في تاريخ المواجهات بين الفريقين. في 136 مقابلة الفارطة فاز النادي الرياضي البنزرتي في 29 مناسبة منهم 9 في صفاقس مقابل 53 انتصار للسي اس اس منهم 35 في صفاقس و 54 مباراة كان حسمها تعادل بين الفريقين منهم 24 في صفاقس. تسجلوا في 136 مقابلة الفارطة 287 هدف 123 منهم للسي بي و164 للنادي الرياضي الصفاقسي. واخر مباراه جمعت بين الفريقين كانت بتاريخ 21 جانفي الفارط على نفس ارضيه ملعب مباراه اليوم ملعب طيب الميري بصفاقس في بالموسم الفارط فاز خلالها النادي الرياضي الصفاقسي برباعية نظيفة. وأعرض نتيجة في تاريخ المواجهات بين الفريقين كانت 6-1 للسي اس اس تحققت في موسم 63-64. وكذلك سبق للنادي الرياضي البنزرتي أن فاز على منافسه بنتيجة 6-2 في أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في موسم 55-56. وسبق كذلك للنادي الرياضي البنزرتي الانتصار على فريق عاصمة الجنوب بخماسية نظيفة في موسم 84-85. وديما نقوله تبقى هذه مجرد أرقام وكل مباراة وحقيقتها. وصلنا بالضبط المطلع الدقيقة 13 من عمر المباراة ولا جديد فيما يتعلق بالنتيجة. باقي تعادل أصفار بين الفريقين بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي تقريبا نفس التوقيت في مباراة ملعب رادس مباراة النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. باقي التعادل السلبي 0-0. زوز مباريات هذوما كما قلنا يندرجوا لحساب الجولة الرابعة ذهاب من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بينما مباراة ملعب حي المطار ببنغردين مباراة اتحاد بنغردين والنادي الرياضي لحمام لمف كذلك هذيك تعادل أصفار، لكن المباراة هذه تندرج لحساب الجولة الافتتاحية من البطولة. تقريبا ربع ساعة شرف الدين منذ انطلاق المباراة، كيف شفت لونتام بتاع الماتش؟
2: لونتام بطبيعة تو احنا في صفاقس ونعرفه امكانيات صفاقس على مستوى شدان الكرة والكرة لوطة، عنده امكانيات في الجانب هذا طبيعي باش تكون لي كونسيني كلها، حاول تدخل باكثر ثقلك، حاول تجيب لونتام نتاعك باهي، نحكي على صفاقس هنا باش يقربش يجيبش اختر يجيبش هدف يجيبش ضرب جزاء ويكسر يعمل اكثر ضغط على الفريق المنافس نادي البنزرتي هنا. لكن هذا تقريبا ما صارش، خاطر رينا كل معدل كل 4 5 دقائق وين تدخل صفاقس للزون ديفينيسيون تاع في تاع نادي البنزرتي ولا تجيب شي ركنيه، يعني معدل زوز ركنيات في ال 14 مينيت 15 مينيت ما يعملش مشكله كبيره نتاع فريق متعود على التكتل ويخدم بثلاثه في اللاكس وربما وساعات حتى بخمسه واربعه واحد في الانيماسيون ديفونسيف، دونك ماهيش مشكله كبيره وما تنجمش تعمل مشكله للنادي البنزرتي. ومره مره شفنا نادي البنزرتي تطلع لفوق وتحاول تعمل اشكاليه ولا تعمل اختر، ومرات يفكوا حتى الكره عاليه شويه، زيدهم لي دي شي تكنيك في علاقه بالتيرا وتيرا مبلول، خلى نادي البنزرتي مرات تاخذ كر في بوزيسيون هات ويعملوا على ضوهم هما تصير دي تير اللي هما كما يخلوا الفريق يحس انه موجود وما يحس وما يعطيش فكرة الفريق المنافس انه هو مسيطر كومبليت ما ولا هو ملاشي. وذاك علاش نقولوا نحن متقاربة كنحط الميزان نادي الصفاقس يلعب في ارضية ميدانه قدام جمهوره في تيرام تاعه اللي هو مستانس به عشب طبيعي، بينما نادي البنزرتي نعرفه اللي هو عشب اصطناعي ويدرب على عشب اصطناعي، دونك يعني كنحط
1: كان سعد المباراة في سوسة في عشب
2: اصطناعي. شوف عن نهار ونهارين محمد، رأي الأمور نفسية أكثر منها حكمة، أما الامباكت على الميسكول وعلى أمور أخرى رأي تفرق، فهمت؟ ولو نعرف اللي تكنيك موك يكون الملاعب ملاعبي في الجازان ولا في التراب ولا حتى في كذا، أما فترة الادابتاسيون الأولانية
1: هو فرمل في البحر الناس كلت ولي كورجي
2: صحيح. فترة الادابتاسيون الأولانية هي اللي باش تفرق شكون يادابتي الأول، فهمت؟ وتعدي المرحلة الأولانية وهنا نشوف في نادي البنزرتي ماخذ يعني البوزيسيون نتاعها بالباهي، ريبارتيسيون نتاعها في التيرا شوفها مريكلة متوازنة ما عنديش بلاش عقد ومتوازنة المباراة لحد الآن.
1: حسام من نادي رياضي البنزرتي لحد الآن عامل بداية موسم ممتازة في رصيده كما نعرفه 7 نقاط بعد 2 انتصارات وتعادل في 3 مقابلات، بينما نادي رياضي صفاقس الجماهير نتاعه مش راضي على أداء فريقها اللي في رصيده 5 نقاط بعد انتصار وحيد وزوز تعادلات في 3 مقابلات. كيف تشوف المقابلة هذه باش تكون بين مدرب يحب يدارك نصف عثرة الجولة الفارطة، نحكي على محمد عزيز، اللي وكذلك مدرب يحب يرضي الجماهير نتاعه اللي ترى وأنه مردود فريقها تراجع معاه، نحكي على نبيل الكوكي اللي بالمقارنة يعني مع أداء الفريق في الموسم الفارط مع محمد الكوكي يعني فما برشة يعني ما يتحكي، وخاصة اليوم كنا شفنا زادة كيف باجيت محسوب على جماهير النادي الرياضي الصفاقسي تحكي وأنه قد تكون آخر مباراة لنبيل الكوكي على رأس الإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي والبديل قد يكون من المدرسة الصربية.
0: شوف محمد نزلنا هذه 4 جولة ساعة أول حاجة اثنين خلينا نقول لك أنه كما قلت أنت معناتها راهو النادي الرياضي الصفاقسي لهنا في ضغط أكثر من السيابي.
1: صحيح.
0: سيابي بداية ممتازة ولا أروع ولا واحد معناتها خلينا نقوله أنه بعد الظروف التسييرية والظروف اللي كانت فيها سيابي والأزمة خلينا نقوله ما بين ظفرين أنه مش تدخل تعمل 7 على 9 سي ديجا معناتها مش بمال غادي من ممتاز.
1: هذه كانت فرصة سمحني حسام قص عليك للنادي الرياضي الصفاقسي لواي تراي كان وجه لوجه مع يوسف مقطوف أول لاعب الأفريقي للنادي الرياضي الصفاقسي، سنعطيكم اسمه بعد قليل، كان وجه لوجه مع
0: لوندو
1: بالضبط كان وجه لوجه مع يوسف مقطوف اللي يدخل ويفسخ هدف كاد يكون محقق للنادي الرياضي الصفاقسي، خرج الكره للركنيه اللي باش تنفذ بعد قليل. حسام خليك توصل.
0: دونك نكمل لك عمناول، كان جيت قارن انت عمناول سي اس اس وسي اس اس السنه راهو عمناول راهو خلينا ديما نقول لك العباد تنسى راهو الاولى طارق سالم راهو
1: مدير الرياضي
0: والصبر اللي صبروا على محمد الكوكي وكوفريه برشا وكل شيء راهو بدايه كانت كارثيه
1: كارثيه
0: في المرتبه رقم
1: 11
0: عمل منيح في بنزرتي في سي اس اس الاولى معناتها شويه هكا الصبر
1: ما في الاخر كان زادوا دو جورني وينتهز الشامبيونات في الاخر
0: لكن للناس تخليك تصبر والناس اللي فاهمه كوره وعاطيها ثقه في الاطار الفني اللي هو يعرف يخدم في خدمه باهيه لكن الاكل نتاعو يجي من بعد ولا اللي هو خطر انت تاور جي اليونيكيب مبدله فيها اكثر من سبعه او سته ملاعبيه ما تنجمش راك طالب اكثر من هكاك راه كل عام سياسيس راه نفس المشكل كل عام نفس الحكايه بالنسبه لسيابيت وانت تو سيابيت هنا من التيران كلها كان مدريد اللي يلعب فيه ومن عمناو رو الكولون فيرتيبرال تاع سيابيت عمامو ما كانش يلعب عمناو لي دوز اترونجي تراوري با ما كانوش يلعبوا عمناو وبلال المجري ما كانش يلعب عمناو حتى التيم اللي هو تو موجود ما كانش يلعب اساسي عمناو دونك راهو عندك ملاعبيه راهو سي با فاسيل باش تدخل انت كي باش تدخل ملاعبي ولا اثنين في في في في جمعيه تلعب عندها قداش ما تلقاش راهو الاوتوماتيزم وما تلقاش صعيبه صعيبه برشا تخلي انت لهنا تحكي على مازلنا في ديبيوت سيزون مزيت العباد راهو ما لقاش لي روبير نتاعها ثم جمعيات عامله بريباراسيون بي ثم جمعيات هكاك وبرا ثم تو انت تو قلت لك انا الملاحظه المره فاتت قلت لك راهو سي بي صحيح بدايه ممتازه بدايه ممتازه من هاي شنو راهو ردوا بين ذكاء ولا خلينا نقولوا ما لقيتهاش كلمه خلي الاطار الفني يعرف كيفاش يتعامل مع ثلاثه مباريات اللي هو المنافس نتاعك الفيزافي نتاعك استغليت الضعف نتاعو تاع بدايه الموسم استغليت الضعف نتاع ارضيه الميدان نتاعك جبت فوز من خارج الميدان هذا الكل يحسب لي الاطار الفني والتعامل مع الظروف اللي هي الخارجيه والداخليه اللي كنت مع تاو كي تحب تحكي لي انت تاو راهو سيابي عنده ثلاثه مباريات او يبش خليك الفوق يتخليك لوط راهو ردبينا محمد راهو صحيح سبع نقاط صحيح
1: تاخذ بايك على بيك
0: اكزاكتومون كلمه بوحوش يقول لك انا عندي بطوله نعرف مع شكون نتنافس نعرف مع شكون نلعب عندي بطولتي بعد ثم ناس تلعب على الشامبيونات اللي هم ليها انا ناخذ بايتي على بك وهذاك اللي صار مع سيابي عندك ثلاثه مباريات توره كاليبر باهي اول حاجه باش تشوف روحك انت بارابور للانديه هذوما اللي باش
1: المباراه القادمه قلت ثلاثه المباراه القادمه شكون ضد الاتحاد الرياضي المنصري ثم مواجهه في رادت ضد النادي
0: الافريقي اكزاكتومون دونك هذوما عندك ترو مرسوم باهي اللي انت لهنا تخلي روحك في الصفه الاولانيه خلينا نقولوا نحن الخمسه سته الاولى اللي هما باش تلقى روحك بعد في وسط التابلو سينو تلقى روحك بعد ديودي با هذيك المشكل وين هذه اللي يعطيك راهو علاش نقول لك راهو تعمل بريباراسيون ونفس وين نفس باش تلقاها في الجولات الاخرانيه بثلاثه مباريات هذوما ان شاء الله نقولوا نحن سيابي تلقى الطريق نتاعها صحيح.
1: انت صف الشوط الاول نلعبوا في الدقيقه 23 من عمر الشوط الاول كما قلنا ونتيجه باقي تعادل اصفار بين الفريقين بين النادي الرياضي الصفاقسي صاحب الارض والجمهور والنادي الرياضي البنزرتي اللي في ضيافه النادي الرياضي الصفاقسي مدامني حكيت في ضيافه النادي الرياضي الصفاقسي مشكورين جدا احبين سي اس اس على كرم الضيافه شفنا صور وفيديوهات ممتازه جدا شرف الدين الى متى قاعدين الى حد الان مباريات تلعب بجماهير الفريق المحلي فقط علاش على الاقل نسبه قليله من الجماهير الضيفه تكون حاضره يعني وعلى الاقل حتى كي يمشي دي بلاس هو كي يتامن وسط التراخي من يتامن البر تقول له برا روح على روحك
2: هذا موضوع كبير واحنا توا ندعو الناس كل المداخلة في باش تنظر فيه الموضوع هذا وتحاول تدرسه مليح وتحاول تعطي على الاقل فرصة
1: نلعبوا فينا الكوب كل عام فينا الكوب هاو تلعب بجماهير الزوز فيها
2: نسبة معينة كما كنت تحكي انت في اللوف مش لازم نمشوا 100% بالطاقم تاعو 100% باش تعطيه اعطيه نسبة معينة وخلي نشجعوا درجة درجة درجة وحط انت مراحل. قول لو لك انت تنجح لا ليل كله نحن نمشي كما حكيت انت ب 5% ولا 10% من الكيب فيزيتور دونك نمشي مثلا بعد نطلع راني نمشي 10% نمشي 15% كان نجحت من الاخر العام هذيك نجم تمشي العام الجاي 20% 30% 50%
1: هي 3-4 سنين التالي كانت فما نسبة متى 5% من الجماهير المحلية. يعني مثال ملعب 15 اكتوبر بنزرت كل مباراة تتعطى 6027 يقولوا 6000 تذكرة ال 5% متاعهم 300 من الجماهير الضيفة. يعني نفس الشيء بالنسبة تو مباراة السياسيس يدخل معزز مكرم يقص التيكي متاعه ويمشي على الأقل ضامن روحه باش يمشي مش ريسك يخرج من بنزرت يمشي يضرب 300 كيلومتر مش عارف روحه ويسكب شيء.
2: هو هو محمد نداء للناس كله خاصة
1: والاجتماع الأمني سمعني شرف الدين كانوا قالوا صفر من الجماهير الضيفة لكن مشكورة الأمنيين كذلك مشكورة الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي على الأقل فما كوتا معينة من جماهير النادي الرياضي البنزرت اللي قاعدين نشاهدوا فيها موجودة في الملعب
2: وهذا مؤشرات طيبة تشجع لأنه يأخذوا المبادرات هذه في في في الملاعب الأخرى ومع التزام الناس اللي تنظم والجماهير أن تكون في المستوى المعين باش العباد تعاود تزيد تعطيك الثقة وتواصل باش تزيدك البرسنتاج نتاع الدخول نتاع نتاع المشجعين نتاع الفرق الزايرة خاصة. جوست محمد نرجع لكلام حكاية المدرب
1: فقط خليني اخو راي حسين مين متى حسين ثم نجيك سامحني شرف
0: لا يغير الله ما بقوم
1: حتى يوم احسن كلمة قلت
0: انا تتكلمت
1: شرف
2: انا جوست حكاية المدرب جمهور التونسي رونكينور
1: صحيح للأسف
2: باش ما نقولش كلمة آخر
0: مش جمهور الشعب التونسي
2: لا هي ما هو شعب منه فيه نحن ما هو منه جمهور هو نفسه انت سياسة ونفسه الكرة ونفسه انت القوي
1: كلنا نوليو محلين
2: كل سياسة وكل شيء
1: كنا سياسيين
2: رونكينو
1: بيهتموا في كل شيء
2: مش هم فاهمين اللي لو تربط ال

0: الاخير على على على الدوري مش على على مراتب. وليت انت متحمس اللي ممكن ياسر تكون انت بطل
1: كي على محمد الكوكي
0: كإكزامبل
1: محمد ونبي
0: توصل يتسب ويصير فيها ذيك وتوصل دي باج يكتبوا انه كذا ويحلوا فنين راهو عيب يعني في الاخير انت اصلا اللي يكتب واللي يفهم عن فيها يفهم ها نعطيك انا سفاري لا تعرف تسفر مش ولا تعرف تريني مش المشكلة تقول لي هاوي راني وبدل فلتين وش بيه دخل فلتين وحط 4-4-2 و4-3-3 و3-5-2 وحط عليه معلول على اليسار هي نفس الشيء يتعامل مع بش يصير على نبيل الكوكي وعلي بعد نبيل الكوكي وعلى في النوادي الكل دونك نرجع ونحقابه قوسين كما نفس حتى ينطبق عليها نفس المقولة
1: كلمة هو المدرب التونسي لقي قدره البرة من تونس خير ملي
0: فيه ايه عليه
1: عليه علي. سؤال وجيه
0: نفس اللي قالوا حسبته لا يغير الله ما بخيمن حتى يغير ما بأنفسهم في نفس السياق نفس الموضوع ونفس الحوصلة ألور نحن ناس روكينا وكهو
1: للأسف مازلنا مواصلين في تغطية مباراة سي بي والسي اس اس وهذه كانت فرصة للنادي الرياضي البنزرتي لمين با على اليسار في اتجاه ريان رحيمي وسهلة في دين الحارس أيمن دحمان فاصل إشهاري ثم راجعين
2: اسمعي يوتيوب عن مرمين
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية لعام واثنين طور خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوية من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ميلي جوكوان لاغ والدو غيفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون
3: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
4: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
5: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055 تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيوانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الانتاج

0: يجب كونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP و BTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: جوس.
1: أربعة وثلاثين دقيقة بعد الأربعة على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. مازلنا مواصلين في تخطيطنا المباراة سي بي والسي اس اس، المباراة اللي تندرج لحساب الجولة الرابعة ذهاب البطولة الرابعة المحترفة الأولى لكرة القدم. ونادي رياضي الصفاقسي في اللحظات هذه يتمكن من افتتاح النتيجة هدف مقابل صفر. تعليقك شرف الدين، مازلت الفرصة ما وصلت لناش في الصورة التلفزية، بهتة دفاعية في دفاع النادي الرياضي البنزرتي، والبقية من عندك شرفي ثم نجيك كذا يتعلق عليك.
2: حتى قبل الكروس وقبل تصير البونت، وكنت باش نقول لك الإشكالية الوحيدة في النادي البنزرتي هي المشكلة في الكرة اللي قاعدة تهبط في ظهر ولا في وراء لتروازاكسيو. ما نعرفش اسكو الإشكالية مربوطة بالأوتوماتيزم، بالرغم راو ممقيلة اللعبة متوازنة، النادي البنزرتي عامل بلوك باهي، طبق تكتيكين بالمليح، دوزيام بال ديما تقريبيا عندهم، حاولت كلك فوا وصلت قدام، جابت ركنيات، جابت ديفوت قراب، عملت هدت المرمى متاع صفاقس وشاتت سكواتير ولا عن طريق الركنيات. للأسف فرصة الوحيدة اللي تحطت فيها كروس في الانتريور في وسط الزون في البرو هي هي حالين تحكى على اللعب تاع
3: اللي كان المفروض يده محاصر قاسيه، كنا نحكي عليه تو بوغاتف،
2: هو بوغاتف للاسف ما نعرفش هنا. شوف ممقيله راهو قديش من كره تحطت في الظهر ياخذها ليهم لوليندو
0: كلهم،
2: يعني كسوا بالراس ولا حتى يركح بسيقو، ومره منهم نحاها مقطوف كان تذكروا مقطوف نحا كور دونك فلعوا. يعني شفت الهدف تو ما يعكسش شنو الروندمون كان معمول من ديره من نادي البنزرتي، وهذه كنا نحكوا انا وحسام في اللوف، وقلنا راهو سي بي شو اسم سي اس اس الماتش اللي فات الكل تقدم فيهم بغدره بشكل نتاع لعب معين، كيف نهك تمركي هدف ومن بعد تجيري اللعبة يا اما تحافظ على النتيجة يا اما تمركي الهدف الثاني. وللأسف للنادي البنزرتي انه يقبل بوتو بالشكل هذا حقيقة.
1: كانت فرصة هي للنادي الرياضي البنزرتي، لمين با يعني كان فراب من الخارج 18 متر، والحكم يرجع للفار ربما فما
3: تتأكدوا
1: من صعيب شوية وكأني حتى بالعين المجردة نجموا يعني نأكدوا أنه ربما الهدف قد يكون سليم. حسين كانت فرصة للنادي الرياضي البنزرتي، لمين با تير من خارج 18 متر عملت روبون ويتدخل أيمن دحمان ويخرج الكرة للركنية، تلعب الركنية ما تجيبش جديد للنادي الرياضي البنزرتي، تعكس الهجوم والبقية قرار شرعية الهدف. وكما قلت يعني نادي الرياضي الصفاقسي يتمكن من افتتاح النتيجة، هاي الصورة التلفزية اللي تأكد شرعية هدف النادي الرياضي الصفاقسي، كانت بهتة واسيست ممتازة كذلك نعطيه حق علي معلول، لاسيست من علي معلول والبقية هدف للنادي الرياضي الصفاقسي، وسط بهتة من دفاع النادي الرياضي البنزرتي بالتحديد من فاروق بوغاتفا صاحب هدف النادي الرياضي الصفاقسي هو لولندو في الدقيقة 35.
3: قبل الهدف انا كنت هناك انا وشرفي قلت له بوغاتفا محظوظ انه يلعب في سيابيس خليني وكيفاش تعاملوا، كانت عنده كرة ساعة في قبل الهدف قد خدره وتعاملوا في الكرة كانت وين الركنية قعد واحد ومدى الادفرسير وبعد عمل فوت وبيت مو والكر القبيلي من كانت ترانتي كانت تو عندنا يمكن باش نعملوا 40 دقيقه لعب سي اس اس راه كوبي كوليه معناتها اللي مارس المباراه راه النتيجه يقول سي اس اس شاد سي بي في كوان اوركو ما فهم حتى شيء لعبه بوكو دي شي تكنيك بالعكس يمكن سي بي منظمه اكثر عارفه كيفاش واقفه. قال شرفي كلمة محلية قال السياسيس قوته أنه ينوم وكان ديما موجود نفس اللعب كوبية كل الكرة تمشي المعلول معلول بالكروس يحاول يحط في الانترفال الكروس متاعه ويصل ممتازين مع تكاليتي تكنيك ولا أروع من الكروس، لكن رو إذا كان يخذها الادفرسير لاتاكو رو عندك ثلاثة ملاعبية في الأكس رو محمد شو خلينا نكونوا متفاهمين، رو عندك ثلاثة مدافعين في في في الأكس وانه ياخذ عليك الكرة الأولى ياخذ عليك الكرة الثانية ياخذ عليك الكرة الثالثة اوتوماتيك مورا ولا هنا فما خلل في وقفة من ملاعبي من الملاعبين اللي موجودين مش المنظومة خاطر المنظومة قاعدة واقفين مليح، لكن تروا كروس من علي معلول ليترونجي هو بيد واحد نحاها مقطوف
1: صحيح
3: وثانيه جابت ركنيه والثالثه تسجل دونك لهنا فهم خلل في
1: مش متو من عمناو نذكر مباراه النادي الافريقي عمناو مباراه النادي الافريقي تقريبا نفس الطريقه نتاع الهدف اللي تسجل عمناو البيع كانت تعديت قدام ثلاثه ملاعبيه والتويكه تقريبا فوتوكوبي على هدف النادي الافريقي عمناو
2: هو نجم مفسروه روحو سيما خاطر الثلاثي هذا اول مره يلعب مع بعضه الموسم هذا او حتى في المباريات الوديه ما لعبوش مع بعضهم في ثلاثه في الاكس اللي هو بوغاتفا وعلاله وعمام دونك ولا مره لعبوا في
1: ملي عمام قبل البلاء الحسن
2: لا لا هو حسين الشيخ ديال ما كلهم كل واحد في مستوى معين قادر يقدم حاجة لكن وقت اللي تحطهم في كومبارتيمون بيان ديترميني وفما اوتوماتيزم يصير ولا هو وكل واحد عنده سباس باش يخدم عليه وربما مرات حتى واحد يغطي على واحد في في في حالته في حالات اخرى دونك هذا هو الاشكال اللي ممكن يصير وذاك اللي يمكن يفسر الخلل اللي كان يحكي عليه حسام في الـ في الـ في, الـ في انه واحد بركة ياخذ على كرة في في وسط ثلاثة مدافعين.
3: حسين. الأخذ سفرة أو بوقت. صحيح. شفت أكسيال. تو عندك
1: علالة. علالة.
2: هي بوادر متاع حمراء. ورب
1: الخير. إن شاء الله هي صارت عمني والمحمد أمين علالة كانت تحصل على ورقة حمراء عمني ضد نفس المنافس. وسنة إلى حد الآن كما كان يحكي شرف الدين زوز ملعبية لدوز أكسيو سواء بوغتفة ولا محمد أمين علالة كل واحد في رصيده ورقة صفراء حسام من الرياضي الصفاقسي سريع جدا في عكس الهجوم
3: وي قوته في ترانزيشن كريت خطر أول حاجة من من من من الديفونسور للميليو تيرا كلهم يعرفوا في الكونستركسيون يعرفوا يلعبوا كور من شوف انت مثلوثي خرج كره سايحه لترونجيا في خرج كره سايحه الاظهر اثنين عندهم كره ولا اروع وهذيك قلت سي اس اس مقبل راهو سي اس اس راهو ديما عند الاظهر نتاعهم سريعين عندك تو الليفي والوليد لؤي لاعبيه معناتها رابيد بصفه انكرويابل تكنيكمون زاد تكنيكمون ممتازين تو تحس انه شوي سي ابي خرجت اوتوماتيكمون مش تخلي سباس وراها وهذا اللي صار تو في مناسبتين وتو اللي جابت ورقه صفراء ومخالفه راهو لهنا اذا كان مش تخلي شويه اسباس للسي اس اس هو وقته هذاك الاوبجيكتيف نتاع السي اس اس انه يخرجك باش تخلي له شويه اسباس باش يحاولوا يلعب على لي ترانزيسيون ولا لي كونتر اتاك سورتو مع لي باس اونتر لي ليني ولا في الانترفال ولهنا لازم واحد يرد باله بكدي خاصه انه اللي عندك دوز اكسيو راهو عندهم ورقه صفراء اقل فوت لهنا ديريكت مو مش يشيل الحمراء محمد ولا ني باش يبدا مباراه كامله اللي علاله بوغاتفا باش يبدا يلعبوا حذرين وعطيتك رمارك انا ما نعرفش يا اخي سبحان الله فما حتى واحد لاحظ انه مدافعين النادي هذا بزارت مفكوا كوره كانوا يتاكلوا
1: بالتاكل
3: يا رسول الله راهو تاكل اخر جيست تكنيك نستعملوه ما نجموش كل كرة فوقها بتاكل لهنا غريبة والله غريبة سبحان الله
1: للأسف 43 دقيقة وصلنا المطلع دقيقة 43 من عمر الشوط الأول مباراة سي اس اس والسي بي ونتيجة كما سبق وذكرنا ونذكروا اللي ملتحق بين الآن ندري هذه الصفاقس يتمكن من افتتاح النتيجة منذ تقريبا 8 دقائق من الآن بالتحديد في الدقيقة 35 عن طريق لاعب لولاندو بعد بهتاء في دفاع ندري هذه البنزرتي بينما في رادس والحساب نفس الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعادل أصفار في مباراة النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي ولحساب الجولة الافتتاحية مباراة مؤجلة كذلك حساب الجولة الافتتاحية مباراة اتحاد بن قردين والنادي الرياضي لحمام الأنف نفس التوقيت تقريبا 43 دقيقة لعب ونتيجة باقي التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين الفريقين تقريبا دقيقتين شرف الدين مازالوا يفصلون عن نهاية الشوط الأول هل ترى أنه فما بوادر من أجل تعديل النتيجة بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي أو لا ترى وأنه باش يدخلوا الملاعبية للحجرات الملابس على نفس النتيجة اللي شفناها الآن وإلا هل تعتقد أنه النادي الرياضي الصفاقسي قادر باش يضيف هدف على الأقل هدف آخر لا قدر الله
2: شوف الأقرب أنه الصفاقس بجيري شاوت اللي تهزه لل انه يبقى على الاقل هي فايزه باش تحاول بيان سور تحاول تخترق وتسجل هدف ولكن نحاول اللي نحب نقولها نادي صفاقسي ربما تنطامي بشكل انطامت بشكل خايب. سيابي عملت كل شيء دور در تكتيك وصحيح في الـ في الـ في الـ في الانيماسيون ديفونسيف وحتى في الانيماسيون اوفونسيف كانت متواجده كلكو بار وفي عديد المرات وهذا كان مهم برشا. لكن المره تقريبا ولا ثاني مره اللي توجد فيها علي معلول ليبر اش معناتها شد الكره ومنزل خلط عليهم بعد يمكن 3 و 4 متر بعيد عليه أقرب واحد من السيابي جيب هدف سياب الصفاقس كتماركي لك هدف وهي في بلادها وهي تعرف تجير الكرة وتعرف تشد الكرة وعندها لاعبين فنيين وتقنيين دونك باش تعبك خاطر باش تولي تحافظ على النتيجة بالكونسيرفاسيون وذاك هو قاعد نصور فيه دونك معاش باش تعطيك انت الكرة ومعاش باش تحاول أكثر تضيع أكثر كرة هي دونك فذاك علاش نقولك أنا ممكن ياسر تمشي للطبقة على النتيجة هذه.
1: تعليقك حسام على الفرصة الأخيرة للنادي الرياضي الصفاقسي عن طريق اللاعب رقم 13 ريان الدربيلي
3: الحقيقة محمد
1: كان قادر أن يضيف
3: الهدف هدف ولا أروع خاطر الكرة راهي بدات من اليسار يسوتوش دو بال تريونغلياسيون بعد دخلت الوسط وبعد مشات غادي تلعبت
1: اون جو كوليكتيف
3: معناتها الحقيقة جملة كروية ياسر ممتازة. لهنا نكمل معناتها نكملك في كلام شرفي أنه راهو هذه قوة سي اس اس في الكونستركسيون مع لاعبية تكنيكمون بهيل نجم تعب كبار برشا خاصة كي تشدك الكرة دونك مع تيران لوغد كيما كيكا باش تجريك أكثر من طاقتك دونك اوتوماتيكمون باش تولي اكزاكتومون دونك باش تولي تجري ورا الكرة وهذاك الأوبجيكتيف نتاع سي اس اس وهذيك قوتها من قبل من نعرفو نحن ديما عندهم لاعبية تكنيكمون باهين دونك بريمير ميتو ماشي أنه في ريزلتا واحد بلاش من بعد أجيري وكاو
1: بالضبط كما قلنا دقيقتين كوقت بديل أضافهم الحكم حسام سيسي لعبنا منهم دقيقة وهذه مخالفة للنادي الرياضي صفاقسي برشا أخطاء وبرشا دي شيء من لاعبي نادي الرياضي البنزرتي شرف الدين
2: والله شوف الحتات قبل الهدف معقول يعني أخطأت
1: مسوا تقول أنت مع المعلم لعبية
2: ربما أما حتات الهدف الحقيقة عادي يعني انت ماخذ الاكثر سيكوريتي ديفنسيف العدد اكثر البلوك طايح شوية ومش هو طايح بصفة غريبة ولا ماخذ اللعبة عنده قابل اللعب بشكل يجلب الانتباه بالعكس يعني كان هو على الدوزيام بال كانت عنده كان يحاول يفك مرات حتى الفوق شوية وكان يفكها ويعمل الخطر حتى الهدف يعني وهذه اشكالية يمكن ذهنية تخلي مثال هو يحب يحافظ على النتيجة لو ماكسيموم انها 0-0 بمجرد يقبل الهدف يلاشي شوي مونتال ويمكن يتبدلوا البارامتر اللي عند جواريت في التيران وما نعرفش اسكو هذا دو ياسر كونسنتري جواريت كونه ممكن ياسر ما يقبلش راه فما بلان بي راهو خاطر انت قادر تقبل الهدف في اي دقيقه في المباراه هذاك علاش لازم تكون حاضر لردات الفعل ردات الفعل نتاعك ما صارتش ملي تقبلت البونت وما صارش حتى ردات فعل بينما قبلها وصلت النادي البنزرتي وحاولت تهدد مرمى ايمن دحمان اللي ما رميهاش من بعد البونتو دونك نتصور الشوط باش تكون رجع شوية من الإطار الفني ونستنوا الحقيقة شونجمون خاطر ابريتو حتى في ستيل وفي الديسبوزيتيف حقيقة بالنتيجة ذي ما نشوف انه زايد يكونوا ثلاثة في اللاكس خاطر حتى الهدف تقبل في اللاكس وبثلاثة في اللاكس دونك زايد الحقيقة من المستحسن انه اللاعب اللي في اللاكس هذا نستعمله واحد فير لافون ينجم يعطينا نفس القدام
1: بالضبط. نهاية الشوط الاول من مباراة سي اس اس والسي بي نفس نتيجة هدف مقابل صفر الهدف الوحيد للنادي الرياضي الصفاقسي الهدف الوحيد كان جاي عن عن طريق لولندو في الدقيقة 35 في رادس، كذلك نهاية الشوط الأول مباراة النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيس على نتيجة تعادل سلبي 0-0. وفي بنغردين منذ قليل النادي الرياضي الحمام كان افتتح النتيجة ضد الاتحاد الرياضي ببنغردين، لكن بالعودة للفار تم إلغاء الهدف لتبقى النتيجة على حالة التعادل السلبي 0-0 مع نهاية الشوط الأول. كلمة كلمة على الشوط الأول مباراة السي بي والسي اس اس، نبدأ معك حسام وشرف الدين، كيف شفتوه الشوط الأول من زوز فرق مش من نادي من الجانب زوز فرق مش من نادي رياض البنزرتي فقط، وشنو يلزم يصير في الشوط الثاني؟
3: بغض النظر على النتيجة يمكن كانت بيان إكيليبري مع قبل الهدف، أنه كانت شوية أسبقية شوية هكا للنادي البنزرتي من ناحية الوقفة، من ناحية المنظومة الدفاعية وتنقل للهجوم كونستركشن لابال ديشي تكنيك. بعد الهدف شفنا انه نادي رياضة صفاقسي ولا متحكم بالمباراة ككل، متحكم بالكرة ولا يعرف وقتاش يطلع في النسق وقتاش يطيح في النسق وقتاش يربح ديفوت وقتاش ولا يدخل حتى في فيرلاكس. هذا اللي مريناهش من بداية المباراة، لكن بعد الهدف رينا تغير جذري للسي اس اس. لهنا لازم شوية هكا كبسة شوية للجوارة سي بي انه مش اوموا بشيشيك ما يخرجوش من المباراة.
1: بالضبط شرفي
2: انتو كمانيش نبعد على اللي كان يقول فيها حسام، خاطر بريتو احنا الكل نتفرجوا بنفس الفيزيون ونشوفوا فيه وهذا هو الواقع. نادي البنزرتي كانت تكتيك مون تري امبليكي خاصة في البلوك، سوف يمكن الاوتوماتيزم بين ثلاثة في اللاكس كان هو الخلل الواضح في الجروب، بالرغم من الامكانيات ولاعبين حتى في المنتخب الوطني موجودين، الاسبوار تاع المنتخب الوطني موجودين في نادي البنزرتي. نصور انا ذهنيا بعد البونتو كان تشوك للملعبية، خاطر ما جوير راهو كيما يحسش اختار يجي في الزون كيما قال حسين، قلت راهو ينوموك، راهو ساعات تحس بالامان انت بالرسمي، راهو في الماتش تحس روحك شيخ متفرهد ليكيب ما عملتش عليك اختار جوك باهي، انت قاعد تقرب قاعد تحاول تعيش مومو ولا زون دو كونفور، مومو كونفور اللي هذيك استغلتها النادي الصفاقسي وسجلت على اثر هدف، وبعد الهدف سيطرت النادي الصفاقسي وشدت الكره. دونك برمي المواجهات المهمين بعد تحب تحافظ على النتيجه، ما تعطيش كورتك شدها تربح بها برشا حاجات، ما تعطيش سلاحك للادفيرسير اثنين تزيد تعبه وتجريه وتخليه يجري ولا برا وهو لازم يعمل رد فعل ما عملهاش. دونك باش يعدي الشوط الاول ان شاء الله يدخل للفيستير، ان شاء الله يعمل دي شونجمون ويقول دي كونسيني اللي يرجعوا شوي للملاعبيه خليهم يرجعوا للتيران.
1: طبعا شوية نسألكم سؤال اللي نسأله لكم دائما بين الشوطين، لكن تو نمشيو مع ترتيحة مع الموسيقى ثم فاصل إشاري ثم نرجعوا لمواصلة ستوديو سبور حتى للخمسة للستة متاع العشيه.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك وليو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك يوزانيس ماركت تلقاو الهبره 37 دينار و900 الكرومه ب 32 دينار و900 الفاكره ب 35 دينار و900 اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملايه وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. Mais la fiche تستنى. أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين. وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
3: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيان فيزاج انكار
3: كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: نصيف زيتون يا غرامي توصلنا الخمسة متاع العشية على مواج أكسجين أف إم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. نتخلى معكم في ساعتنا الأخيرة من حصتنا اليوم من استوديو سبور اللي
1: خديمة مع نصيف زيتون. أنت
0: اش تقصد
2: يعني؟ كزدورة بعد
0: ليه عاد كزدورة ديك السيزون اللي فيه ده
3: بدينا الاخرى
2: يا غرامي دو
0: بكزدورة انا يعني شو
2: غرامي حلوة الغنية دي
0: حلوة يا غرامي
2: دو
0: ما عادش كزيرة من كزدورة خديت وقتها دونك اختيار موفق العزيز برافو عزيز يعطيك الصحة
3: ما قبل كزدورة ما بعد
2: حسيت نصيف زيتون
3: عنده باكت كبيرة
0: سي بون كملته
2: خويا كي تخدم الزيرة تاع نزيم
0: خويا كي مازلت عندكم ما تحكيو برا خليو ردوها ايميسيون فنية وبعد نرجع للسبور. إذا هو جونا في استديو سبور. إذا بعد لحظات باش ينطلقوا الأشواط الثانية من مباريات الجولة أو المباريات المؤجلة حساب الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز مباريات، مباراة فيرات التعادل السلبي 0-0 بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي، وكما سبق وذكرنا ونذكروا لما التحق بينا الآن النادي الرياضي السفيقسي أنهى الشوط الأول متقدم على النادي الرياضي البنزرتي بهدف لصفر، هدف المهاجم لولاندو في الدقيقة 35، بينما تعادل أصفار في بنجردين ملعب حي المطار ببنجردين مباراة اتحاد بنجردين ونادي الرياضي لحمام لم في المباراة هذه المؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية من البطولة. فما نتيجة إلى محالة باش تفرح حسام لحساب الجولة السابعة من الليغا الإسبانية، مباراة الديربي الأتليتيكو والريال 2-2 للأتليتيكو قبل 7 دقائق في نهاية المباراة. فرحان برشا حسام
2: أكيد فرحان
0: في الهواف ما نحكي لكم مش حاسين
2: ولا الكورة من أخويا والله العظيم امبارح انا وقت اللي ماركيت سيفي الاول كنت تسمع العيطه نتاع ولدي انا تشوف وين مخك
0: يا ميسيرش احنا مشغولين لهنا باش نفرحوكم كيما
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: تفرح انت كي تخسر ريال اكثر من كي تربح برشلون. دونك السؤال اللي ديما نسالوه قلنا بين الشوطين فيما يتعلق بمباراه السيابي والنادي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي، نبدا معك شرفي، لو كنت مكان محمد عزيز علي تقول لي ليه؟ لو كان جيت في بلاصه محمد عزيز دونك شنو هو الديسكور
3: نتاعك؟
0: ديسكورك مع
3: اللاعبين هو المدرب راي نظرته هنا انت ما تنجمش تكون انتباعيه، ما قراءه للهدف برك تشوف حتى
0: بوزيسيون تمركز
3: انت وين بارابور البلال العوني 2-1 في كروس،
0: اما زاد الميريت برشا للزاد كيف كيف العلي معلول
3: براو شوف ثلاث انت قعد عندك زوز في اللايك
0: 5 ملم
3: ثالث وين ثالث اخزرون موجود صحيح. بالرغم اللي انت في واحد ضد واحد الكوفر ترمز منش تكون هنا تكون غادي فهمت مش هنا وعلى الاقل يكون مايح شوي وطايح شوي لوطه مش طالع خاطر اخزر وين موجود هو مش في بوزيسيون تاع اناكسيال هذه الجانب لو لازم يصلح لي ديتايا دولا اثنين المرحله هذه لازم تكون فيها مرحله فعليه حاجه كومبورتمون واضح كما كل مره نقولها رويز متعدي ميساج للملاعبيه بانك راك تحب تعدل وتحب تعدل خاطر اللي صار كله تاو بعد البونت وما فهمش رده فعل رده فعل وين باش تكون باش تكون بشونجمون في الـ في الـ في الـ في الجروب ما نعرفش انا اللي يلزم وشكون يتبدل انا رايي انه يخرج من سيستيما 3 ويمشي للسيستيما 4 ويزيد واحد في الاوفنسيف باش يلقى كل وين خرجت الكرة يلقى انا بوي القدام كسوا مشير اليمين ولا اون بلاناكس في هجومي ولا على اليسار وهذا ربما يخلي شانس اكثر باش توجد اكثر سيابي القدام ربما يجيب فرص.
0: وانطلاق الأشواط الثانية يعني أخو كيف كيف كلمة عند حسام لو كان جيت في بلاصة محمد عزيز ديسكورك مع الملاعبية في الفيستير كيفاش يكون؟
2: شوف سي سور ديسكور باش يكون أكثريته باش يخدم على الكوتي مونتال خاطر لهنا تحس أنه بعد نهاية الشوط الأول أنه الملاعبية ممسوسين شوية من بعد أوتوماتيكمون لازمني نعرف شنو عندي أنا إكزاكتومون ولهنا شوف كامش أنا مع ديما مع شرفي نحاول أنه مش ما نخسرش اكشيال خاطر توا لو تنجم تخلي بتروز اكشيو تنجم تقبل الثاني فاسيلمو بعد باش تعاود انه باش تحاول ترجع في المباراه يولي ما عادش عندك وقت لهنا باسكو بوغاتفا عنده سفره وعلال عنده سفره، دونك ما عندكش حتى شوا اخر باش تخرج بتخرج واحد من ليزاكسيون باش تخسر. انا بالنسبه لي انا لهنا نخرج بلال لون. علاش خرج بلال؟ خرج اللي هو سوا ديزون يلعب في الشارع اليمين، لكن مالوروزمون الوليد ديما تحسوا انه داخل شويه في فيرلاكس. ورينا انه معلول كان 99% ديما ليبر، ديما هو عنده الكره وفاس
0: يعني خلى بلاصتو عزي
2: اكيد هو القيسي. الوليد ما عنديش حلول خاطر ماهوش انا غير دروا دو ميتي، فهمت؟
0: نحكي على عزيز القيسي اليوم بلاصتو
2: اكيد اكيد جدا عزيز رير دروا دو ميتي. فنيا ماهوش خايب تو في البطولة التونسية، معناتها ينجم يكون من أفضل اللي زرير دروا الحقيقة، معناتها تكتيكين بالكدا عنده كاليتي دو سونتر حلوة ياسر. دونك لأني نحاول أنه نجيب على اليمين ونربح ملاعب في الوسط الميدان، خاصة أنه عندك أيندي ولا الشيحي اللي هما ملاعبية سريعين على الأروقة، وأنت لهنا حاجتك شفنا أيندي موجود أما بلال العون ياريت ولا محل. دونك اسمع فيا عزيز وقاعد حاضر فيا عندي
0: نردينا
2: يمكن يخرج ويمكن يخرج واحد من لاكس، اما خاطر بلال العوني موجود قاعد يعمل في الاشافمون مع اصحابه. دونك فوالا التوجيه انه يكون عندك ملاعب كيما الشيحي ولا اي ان دي سريعين وتكنيك مو باهين، انه تحاول تجيب الاخطار وتحاول تعدل في اقرب وقت ممكن باش ما يمشيش وتولي تلعب ضد الوقت وضد النتيجه برش عليك هكاك، دونك تولي تصعبها على روحك اكثر.
0: بالضبط. إذن لحظات على انطلاق الشوط الثاني من مباراة السيابي، كنت قلت وأنتم وأنه انطلاق الأشواط الثانية فقط مباراة النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي انطلاق الشوط الثاني، ونتيجة هي نتيجة الشوط الأول باقي تعادل السلبي 0-0. بالطبيعة نحكي على مباراة النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي، وصلنا لمطلع الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، ورغم ذلك الأشواط الثانية مازلت ما بديتش في انطلقت في اللحظات هذه في ملعب بنجردين، بينما في صفاقس لحظات مازالوا يفصلون على انطلاق الشوط الثاني. نعطيكم الملاعبيه اللي موجودين على دكه الاحتياط فيما يتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي: معتز الحنزولي، سداد ديالو، اياد الميداني، اشرف الفرشيشي، وسيم الشيحي، زياد بريمه، ملك دوكيلي، عزيز قبليه، ونوردين ايندي او نوردين ايندي في الصوره التلفزيونيه امامنا باش يدخل بعد قليل، تو نشوفوا مكان شكون. كذلك بالنسبه للاختيارات اللي موجوده على ذمه كوتش محمد عزيز، شكون من الملاعبيه اللي قادر يمشي يكونوا موجودين في الشوط الثاني؟ حسين
2: انا قلت لك فما الشيحي، فما ايندي، فما الميداني، فما بزيد بريمه، معناتها دوما اللي باش
0: فما
2: في الكوتي اوفنسيف، فما الحقيقه خاطر انت تو تسحق كان في القدام، دونك هذو هما اللي موجودين.
0: فاروق بوغتفا، فاروق بوغتفا بالضبط
2: يخرج اكسل وصفرة يولي يخلي عليها
0: سيستيما دو
2: توش يرجع
0: سيستيما كات بلوتو. دونك فاروق بوغتفا يغادر مع بين الشوطين ويدخل مكانه نوردين ايندي.
2: رايك لازم يتعمل عملوا
0: هذا حسب رايك؟ دونك تشاطروا الراي شرف الدين،
3: اخسر
0: كنت يلقى الشوط الثاني
3: تعمل حاجه في وقتها ولا صيف عليك الفوت، انك تعمل حاجه كيماك ولو حتى ربما ما تعطيش اكلها تطلع انت رابح خير من انك تبقى ما تعمل حتى شيء وتتلام عليك شبيك ما عملتش رده فعل. وهو ضروري لازمك تكون اخي هي رايك الحرب المباراه راهو فك لي وفك البوفوار عندي عندك، عملت لي نعمل لك نحاول ضربتني نعمل رده فعل ضربتني انتر جيمين نحكي كروي فهمت هذيك هو يلزم يكون حاضر ذهنيا زاد الاطار الفني وفي اللحظه المناسبه اللي هي هذه في الشوط ما فهمش من احسن شونج مو يصير. زيدهم تاكيد لانه خرج بوغاتفا وهو عنده ورقه صفراء زاد يشجعوا باش يعمل شونج مو ذاك، ان شاء الله يعطي اكله شونج مو وان شاء الله يروج اخر لنادي البزارتي وتجيب هدف على الاقل في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.
0: كذلك محمد أمين عليلة في رصيده ورقة صفراء حسين لهنا كيفاش يلزم يتعامل الملاعب هذا حتى ما يدخلش يعني في فخ متاع نجمه حتى الاستفزازات متاع ملاعبيه الفريق الخصم، خاصة وأنه في رصيده ورقة صفراء لهنا أنت بصفتك لاعب سابق كيفاش ما يزموش يطيح في البياش حتى ما يتحصلش على ورقة صفراء ثانية.
2: بالنسبة لعليلة من الكوتي هذي عوام نتفرج فيه ما عندوش فك اللي يدخل في الاستفزاز ولا وليد محليه متربي وكاله معناتها تحسوا سيتيرا واللي هو الحاجه الخايبه الوحيده اللي خلينا نقول ان كوفيو ما نحبش نقول خايبه ونجم يحسنها انه ديما مالوروزمون يقعد يفك في الكوره ديما بارتاكل راو
0: الاجريسيف راه ديفو هذا في الملعب
2: ديفو ديفو وقتاش تقول لي كي تفك يولي افونتاج وقتاش خاطر كل كوره راك تفكها بتاكل.
0: هذا استديم بين علي دريدي واحد لاعبي النادي الرياضي صفاقسي، زوز ملاعبية يسقطوا على ارضية الميدان وان شاء الله ان شاء الله تدخل عنيف جدا. زوز ملاعبية لي هو مش متعمد علي دريدي، لكن حتى علي دريدي كيف يعني ضر في
2: التكنيك باهر ولا خاطر هما مخارجين برسك 4 كونتر 2 راهو من سي اس اس ومو عمل فوت غادي قص الهجمه. فهمت نكملك العلالة محمد راو انت مدافع على هنا وانت اكثر واحد فاصل للكونتاكت وانت اكثر واحد فاصل للريسك انه باش تاخذ صفره وراك انت اخر مدافع معناتها اكثر واحد مهدد انه ياخذ حمراء انت تشد من المريول خارج راس حمراء معناتها لا خلي يا انت
0: نفس اللي صار عامني
2: صحيح خلي يا انت باش تخلي روحك من الشوط الاول ومن العشر دقائق ولا ربع ساعه ولا 20 مينوت الاولى وانت عندك صفر دونك تلعب
0: الحمد لله ماتش كامل لاباس زوز ملاعبيه علي معلول وكذلك علي دريدي
2: دونك
0: زوز الكابتن بتاع الفيرا
2: تكمل الماتش كامل وانت تلعب مفجوع دونك تولي تخمم شو شغل تخمم على الادفيرسير باش تفك له كوره وميم تو ما تحبش تعمل كونتاكت وميم تو تخايف من الصفره اللي تاخذ الحمراء الثاني
0: هذا هو
2: يقعد مخه يخدم دونك يحاول ديما لو ماكسيموم بوسيبل انه يبعد على التكلوات الزايد فهمت يحاول ديما يخلي روحه على البوي نتاعو اول حاجه نتعلموها ديفونسور ديما يقعد على البوي ديما يقعد على البوي اون افونس لاتيرال هاو ديما تقعد في البوي هذيك من أخرية العالم كلهم وقتاش يمشي معك لتاكل في الفاز الاخراني دونك لهنا علينا في الناحية الاستفزازات ما عندوش دونك يحاول انه شوية في الكونتاكت يرد باله وكاو.
0: تقريبا 5 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني كيف شفت بداية الشوط الثاني خاصة من جانب النادي الرياضي البنزرتي شرفي؟
3: عادي ما فماش حاجة كبيرة لكن نشوف اللي توا هو ذهنين حتى نادي صفاقسي تحسوا يرجع بأكثر عدد وشوفنا اللقطة اللي صارت عليها فوت توا اللي كان حسام صارت فوت تكتيك مهمة حتى صارت ترانزيسيون كأنه أتاك رابيد وهذا مهم يعني تعرف اللي المخ الفريق وين ماشي قاعد يجيري في المومون الاولانيين يحب يسحب الشحنه الاولانيه نتاع النادي البنزرتي وعلى ضوء هيك يعديها الطون ذاك ويحاول يلعب على الترانزيسيون ويعدي المرحله ثمش ما يجيش هدف ويعدي المرحله الاولانيه دونك في تفكير عادي تاع اي فريق تاع اي يكون واحد رابح وذهنيا خاصة اللاعبين العرب والتوانسة ذاك يدخلك في الشوط هو رابح يقبلك اللعب شفنا هنا يعني كأنه النادي البنزرتي هو يحاول يعمل في ردة فعل وهذا إن شاء الله يكمل شوية شوية وما يقبلش بونتو كما صار في الشوط الأول.
0: بالضبط. خبر نسقوه بكل تحفظ الإعلام الروماني أعلن وأن المدرب الترجي الرياضي التونسي ريغي كامف باش يكون على ذمة فريق ستيو بوخارست الروماني أبارتير يعني باش يكون فما تعليق بالتراضي بين الترجي الرياضي التونسي والمدرب هذايا ريغي كامف وبالتالي باش يلتحق بفريق ستيو بوخارست بوخارست في انتظار التأكيد أو نفي الخبر اللي كنا سقناه فيما يتعلق بريغي كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي وهذه فرصة للنادي الرياضي صفاقسي حب يمر في اتجاه زميله لاعب النادي الرياضي صفاقسي, لكن يدخل الدفاع ويتباطأ المهاجم النادي الرياضي صفاقسي صاحب الهدف الوحيد الى حد الان, ولو انه نوعا ما فيها كاين تسلل
2: العمل مش يتباطأ. اما شوف محمد الرياكسيون تاع عمامه بارابور التعامل نتاعو بارابور اللي كنت نحكيك فيه انا تاو
0: كيفاش كان تاعو
2: ديما على لابوي ديما على لابوي ديما على لابوي تبعوا للاخر يحطوا في انجل مارت مش معادش يدخلوا له. كان جابوا العكس في عليه لكن ينجم يعمل معاه تاكل مثلا راه ولاد الديفونسور معناتها البوست نتاعو حساسه للغايه. دونك هذاك علاش ديما نقول لك لازم ديما يقعد اون ابوي خير.
0: في اللحظات هذه يتمكن النادي الافريقي من افتتاح النتيجه في مقابلته امام الترجي الرياضي الجرجيسي. طبعا نعطيكم صاحب الهدف الهدف الوحيد الى حد الان في ملعب رادس, نعطيكم صاحب الهدف بعد قليل. 52 دقيقه لعب او 53 دقيقه لعب منذ انطلاق المباراه, مباراه السيابي والنادي الرياضي الصفاقسي, ولا جديد يذكر فيما يتعلق بالنتيجه. باقي تقدم السي اس اس هدف مقابل صفر, هدف لاعب لولندو في الدقيقه 35 من الشوط الاول, وانه الملاعب هذا شرف الدين كان قريب من مضاعفه النتيجه منذ قليل. يعني دفاع النادي الرياضي البنزرتي وكانه رغم اللي قبل البلاء الحسن في الثلاثه مقابلات الفارته, لكن اليوم وكاني بي مش متوازن دفاع النادي البنزرتي.
3: شوف هو واضح راه وانت كي تشوف العموم خادم ياسر على الظهر نتاع لي زاكسيو وراو طبيعي, وانت تبدل الجوارات سي نورمال باش يصير ديفايونس كيلكو بار, فهمت؟ مالغري اللي ساعات تحط ملاعبيه عندهم خبره وعندهم تجربه. هذا جانب, وجانب الاخر كان الفرصه اللي حكيت عليها محمد راي جت من بعد جت السي بي كل ترانزيسيون رابيد ما عرفش يتعامل بها لاعب النادي البنزرتي, وخرج حتى بالو بي داز الكور اكثر من لازم خذاها له وحطها في الظهر. دونك لحظه الترانزيسيون جواريت النادي البنزرتي اغلبهم وديفونسوريت مخهم في الترانزيسيون, هذه اللحظه ذي اللي ضاعت فيها الكره وفجاه تم في ساحتها في الظهر مش يكون فيها مشكله اكيد. دونك طبيعي هنا ذيك علاش انا نقول راهو اخطر مرحله هي فتره الترانزيسيون, كنت انت عندك الكره وماشي للفاز اوفنسيف وفجاه تم تتفك عليك الكره راهي اخطر مرحله, ذيك علاش صعب التعامل معها. نرجع لكلام حسين مقتي قالك راهو المدافع لي تكنيك ديفونسيف نتعلموهم, وفما تكتيك انديفيديال ديفونسيف وتكتيك انديفيديال للديفونسير وحده للاتاكون وحده للدومي وحده, ذي راهو يتعلموه جوارات من الصغر. دونك هذاك علاش نحن كي نعطوه تتعلم التاكل وتتعلم الشارج وتتعلم انك تتشارجي وتاخذ, تتعلم الانترسيبسيون, تتعلم الفيكساسيون, تتعلم الكادراج, تتعلم وقتيش تنترفينير وقتيش ترالونتي المهاجم وقتيش تحاول شارجيه. دونك هذول كل حاجات يكتسبهم اللاعب من صغر ويحاول يعتمدهم, وعذو القراءة نتاع الوضعية هو يستعمل السلاح المهم والإفكاس فك اللحظة ذيك. جنرال مو اللي تاكل راهو وسيلة الأخيرة الدفاعية الأخيرة اللي وقت ما فما حتى حل نستعمله دونك يولي وزيد مش في أي بلاصة ويدخل 16 متر وخمسين دونك
0: نتفيديو.
3: هنا يولي راهو ريسكي اكثر منه حاجه اخرى, هذاك علاش حسين شد فيها الحكايه صحيح ومهمه
2: مهمه يعرف في التكوين راه محمد
0: اكيد
2: في التكوين لازم نعاد تعرفوا اش يعملوا يسجلوا لهم كاسيت ولا
0: كاسيت مازلت معدل على الثمانينات
2: مورانا قبر محمد الله يهدي نستا وكنافارو
0: شكون باش يلعب توش كيما فما شارير دروا في النادي الرياضي البنزرتي بلال المجري
2: او خيزر بشويه اكثر ناس في الدفاع تلين خويا هل واحد يتفرج على نيستا ويتفرج على مالديني ويتفرج على كانافارو تفهم مش معناتها
0: وين مشيت بينا حسين صاحب الهدف الوحيد الى حد الان في رادس هو صدق قديده مهاجم النادي الافريقي اللي تقريبا كل مباراه قاعد يسجل ويستحق الدعوه للمنتخب الوطني
2: في غياب شو اسمه اللي كان شوات اكزاكتومون في غياب شوات مش قاعد يلعب. المهاجم اللي عندك تولي قاعد يلعب وقاعد يسجل اوتوماتيكمون. احنا مع الازمه اللي عندنا في المهاجمين مع زيد مع الازمه اللي تولت في المدافعين مع
0: الأزمة عايشين في أزمة. احنا كنت نحن كلمة أزمة في تونس
2: نمشي ثم قالك إن شاء الله
3: محمد الشيخ الحق خلينا نبدو راهو جوار يعيش ثم دو مومون نسموهم زي هي الدنيا للجوار زون وقت تجي الكورة تولي أي كورة ديك مريقلة وتولي ديك برشا كور وتعيش دمو مو ذولا اللي تتعدى بها فترة هو فترة باهية انطام باه ياسر قاعد وزيد دعوة المنتخب راي تشجع راه وتخلي الجواري موتيفي أكثر يلعب بإيزانس أكثر وبقوة القوة يزيد وخليك حتى قلنا احنا التكنيك تمشي معاك ساعات تستعملها وساعات حتى الزهر يمشي معاك فهمت في الوقت الذي قلت
0: سألتم الله فاسألوا
3: باش تخرج لك وحتى نحن قبل لو مهاجمين ورو ساعات تقول يا أخي عادي وش بيه كل ماتشي ماركي وش بيه كل كذا ماركي خاطر راهو ثم ظروف كبيره تتوجد للاعب ومنها النفسيه اللي تخوله باش يسجل هدف وتشجعه اكثر وتاكد انه دعوته للمنتخب ما كانتش صدفه الحقيقه وبالعكس يستحق
0: الميريت بالضبط. ندري هذه محمد ملام كنت قلت مع نهايه الشوط الاول سجل هدف وتم الغائه بعد العوده للفار في اللحظات هذه تمكن من افتتاح النتيجه سر النادي الرياضي لحمام الأنف يعني بالعودة في البطولة بعد 3 هزائم من بوابة بنقردين ضد الاتحاد الرياضي ببنقردين. المرة هذه يتم يعني إقرار شرعية الهدف 1-0 تصبح النتيجة للنادي الرياضي لحمام الأنف أمام النادي الأول الاتحاد الرياضي ببنقردين 1-0 باقي النتيجة في رادس هدف صادق قديدة منذ قليل التحديد في دقيقة 56 وبينما في صفاقس باقي تقدم السي اس اس على حساب النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدف مقابل 0. مازلنا مواصلين في تغطيتنا لمقابلة السي بي والسي اس اس كذلك في متابعة لنتائج الحينية لزوز مقابلات الاخرين سواء مباراة ملعب بنقردين او مباراة ملعب راتس. لكن توا نمشي مع فصل اشاري ثم راجعين.
4: اصنيع يتم على الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على جودة مطابقة للمواصفات العالمية لعام اثنين او خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان دول ساندويتش غلياش فيغ بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم مالي جو بوانيغ توال دو ريفاتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم اثنين.
5: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران القدية
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. باتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.

0: جوس
1: الخمسة ونص على موج أكسجين في. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معكم لنصف الساعة الأخير من حصتنا لليوم استوديو سبور، وهذه فرصة للنادي الرياضي البنزرتي نور دي ناين دي، والكرة سهلة في دين الحارس أيمن دحمان، يعني مكانتش اختيرة الفرصة التسديدة الأخيرة من نور دي ناين دي من خارج منطقة 18 متر. حسين في الأوف كنت قلت أن النادي الرياضي البنزرتي أفضل بكثير من منافسه.
2: الحقيقة هذه الحقيقة بزميته من
1: للأسف النادي الرياضي صفيقسي في اللحظات هذه وضيف الهدف الثاني.
2: ما ينش دريت مع تواعد كيرا الرجلتا ويرا المباراة يحكم ديركتو مو على الرجلتا. الحقيقة المدرب عمل تغيير في مكانه، بعد عاود عمل تغييرات أخرى، بدل الديسبوزيتيف نتاع ليكيب، أعطاه أكثر حيوية للنشاط التنشيط الهجومي. فريمون سي اس اس ما شفناهاش جملة كان في الهدف الثاني، وكري ديما فما فوت معناتها نتاع مركاج، وفما فوت نتاع بلاسمون في معناتها كورة تشوكلاكس كامل، واحد يجي شوطة تتعدى في عظمته والكوفرتور ما فماش. دونك مالوروزمون خاطر ميتون الحقيقة لحد الدقيقة 66 فريمون سي ابي دوزيام ميتون من اروع ما فهم السي اس اس ما فماش بتاتا.
1: شرف شكون يتحمل مسؤولية الهدف الثاني للسي اس اس؟
3: بون المزاج العام الدفاعي تو حتى بون، خاطر شفنا قبل الفوق قبل الهدف فما هزة، واحد هزة على الكورة جاي خرج فيها تعدي تحت يده باهي. شوف هنا كسوا في الرتور في الرجوع في الخط نحكي في البوزيسيون فيه ينزم برشا
1: كويرونس،
3: ينزم برشا كويرونس
1: على
3: مستوى الخط واللعب، خاصة كي تعمل البوزيسيون. انا رأى انه كي تعود الكورة في الزونة ذي متاع النادي البنزرتي ياسر تيميديتي وياسر
2: ياسر بعاد
3: مش غير بعاد مفهومش يعملوا في الجي دي بوزيسيون، يعني يلعب كأنه ديفونس دو زون في وسط زون تري كريتيك هنا زون هذية
1: كيف ريما ريمي كان ينجم يديقاجي
3: يزمها ماركاش تريكت ما فيهش حديد تدخل غادي مفهوم حتى واحد مسا يبو عنده ولطاء باش يتحرك صوف كل باش يعمل كوفرتير واحد ولا اثنين. للأسف التعامل مع الكرة في الزون هذيك في زون 16 متر 50 يتعامل معها كأنها في بوزيسيونات شوي ولا مويان، وهذه مشكلة دفاعية جماعية تعتبر. شكون يمشي شكون يقرب شكون يخلي كيفاش ياخذ كرة وعادي يهز راسه في عقله وعادي يحطها في البروفوندير وعادي تتعدى اون بلاناكس وعادي تعدى اللي جاي من ديزيان بوتو ويحطها. دونك هذه كلها مشاكل دفاعية جماعية ما عنديش علاقة بالأشخاص، ما عندها علاقة بال بشكون يعمل عشكون، فهمت؟ وهذه بصراحة تمشي أكثر للذهنية، فهمت؟ هنا يبدو كأن المخ مش قاعد يجاوب، كأن المخ كل واحد فينا يعمل على الآخر، وهنا تنجم تخلق لك مشاكل من نوع هذا وتسبب لك في بونتو في وقت اللي أنت كنت فافوري وجاتك فرصة، قلنا من الفرصة هذيك تنجم تبني عليها وتنجم تجيب أهداف أخرى. نادي الصفاقسي ما عملت ولا شيء صوف ك البونتو هذا ولا
1: أول أمس للكورة،
3: وهذا بالحق ما يعبر عنه في الكورة اللي مش ديما اللي يحاول هو اللي مدوميني ولا اللي يحاول هو اللي يربح ولا يسجل هدف.
1: وقبل الهدف الثاني نادي رياضي البنزرتي وبالأحرى الكوتش محمد عزيز كان قام بتغيير

0: الأخير ثاني بدخول وسيم مشيحي بديل لبلال المجري. حسين تقريبا نفس يعني السيناريو نتاع الشوط الأول، كانت فرصة للنادي الرياضي البنزرتي، أضاعها المهاجم السيابي، يتعكس الهجوم وتجي فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي وافتتاح النتيجة للنادي الرياضي الصفاقسي. نفس الشيء نور الدين ايندي منذ قليل أضاع فرصة نتاع تعادل كونتر اتاك وهدف ثاني للنادي الرياضي الصفاقسي.
1: صحيح. شوف لاني هذوما زوز محمد ريت هذوما زوز يعطيك الفرق ما بين اون ايكيب والاخر من ناحيه جماعيه، ويعطيك الفرق ما بين لاعب ولاعب من الكوتي انديفيديوال. انت تشوف لاني بتعامل انت بتاع لعبي نتاع سي اس اس جاتو كوره ميته حتى في الفيلي، صحيح فما ذره وزاده ساعات انه تشق كوره سونتراج من اليسار تشق ليلي كامل تشق لارير دروا ولا اكسيال دروا وما فماش بيفو تغطي نتاعو ويزيد يهز عليها للغوش تجي قدام الملاعب تاع سي اس اس ومزيك غير تخلى لاناش يقول لك التويس راه ما زعمنا يقول لك كوتشينغ ناجح من عند المدرب
0: صحيح هو فيديو مصدق روحه للملاعب
1: بالله. شوف الهدف شوف الدريدي وين موجود
0: برشا ميريز كيف كيف العلي معلول زاد كيف كيف الباس
1: فريق. شوف محمد راه راحنا ريت لهنا نقولوا الميريت المعلول الميريت ما يوش اللي يجي معلول ساعه الا مره وراه فما بوكو
2: برشا اخطاء.
1: وين نمشيو نحن؟ علي معلول دوز اسيست احسن ملاعب يستحق ليكيب ناسيونال. ورك علي معلول راهو تو مانيش باش نقدح في علي معلول فيكو وما شاء الله واللي عامله كل لا بالعكس، لكن راهو لهنا فما انتليجونس نتاع اللاعب فما اكسبيريونس بارابور الملاعب اخي. علي معلول قاعد يلعب مرتاح، المدرب شعمل حط له اريير جوش دزه قدام ولا يلعب لي ولا يلعب ملاعب ليبر ينجم يدخل كوم ريجيسور يلعب ليبر الى الدروب شعمل كل شيء علي معلول. لهنا انت علي معلول ما تحاولش خلي تعطيه انت متر ومتر ما لازمكش تعطيه، خلي انت تخلي فيه في اسباس ويهز في راسه ويفكر ليه ويزيد تعطيه يفكر اوتوماتيك ما بشي يعطيك الباس البيه في المومون البيه يا معناتها فهمت.
0: قلت قبل الفصل الأشهري نادي الرياضي لحمام الأمن في تمكن من افتتاح النتيجة بعد ما ألغى الحكم هدف في قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، حتى الهدف اللي سجله قبل الإشهار كان ألغاه الحكم تبقى نتيجة تعادل السلبي 0-0. يعني يفرح فريق شرف الدين سجل هدف، يقول لك قبل كنا كلمه تسمع برشا تتقال يقول لك حط الكره في الشبكه وخلي الارفيتر يحيي. هل اليوم اللي نعيش فيه حاجه هذه ملعب يفرح ويفرحه ما تمت في الاخر؟
3: هو هذيك تو منطق الفار هذيك هو دونك ما تفرحش لما يشوف الفار دونك تنحت يعني تتاجل الفرحه يلزمها ينط تنضم باش تشوف سلامه الهدف ولا حتى ساعات فيه ديتاي خفيف في نجم يهز هكا ولا هكا. وهذا كرة جديدة دونك خاطر هي نحن قبل حلاوة الكرة في ساعات حتى بونتو راهو فيه شوي هكا حكاية فهمت تنحت الحكاية هذه ولا تو يلزم يشوف يعاود يرجع دونك ذاك علاش انا حتى تكوين اللاعبين تو في الفترة يلزم تكونوا على الفار وتكونوا على التعامل مع الفار وينتظر ويرد باله من اللي فوت كاشي واللي فوت اللي يعملوا رق صفر ورق حمر وخاطر هم كلهم دولة بعد تدريجين ينجموا يرجعوا لهم.
0: وحتى المشرف العام على التحكيم ناجي جويني كان يعني راس الجمعيات الكل حتى يبعثوا لهم يعني شكون فورماتور يعني باش يفورميهم في القوانين الجديده، لكن الى حد الان فريق واحد اللي جا ورحب بالفكره وبقيه الفرق 15 فريق اللي رافضه.
3: ما هم ما شاء الله. شوف شو قلت لك حاجه جو ريت في حد ذاتهم حتى تجيب لهم ويوافقوا راه يبدا قاعد معك تصوير ويبدا يتأفف في يا ودي في الاجتماع الفني ساعات تلقى جواريت خارج الموضوع.
0: ونادي الرياضي البنزرتي كان من الفرق القليل عامين التالي كان امين برك الله جاء وعمل فورماسيون الملاعبيه وحتى زاد كيف كيف اللي دايرين
1: في لازم هذوما كل راه احنا نشوفوا فيهم افونتاج هذوما ولا نشوف فيهم حاجه سوبليمونتير يا اللي في العالم راه مضوم من الاي بي جي دي راه اي حاجه اي قانون يجي ولا اي لوا ولا اي حكايه راهو
0: اللاعب فلوس انت كجمعيه
1: خاصه حتى شيء اللاعب لازم يكون مثقف كرويا راهو ما حشناش بك باك بلسيس راهو الملاعب حشنا بك مثقف كرويا مره والله العظيم والله العظيم والله العظيم للامانه كنا مدربه حاسين نشوفوا فيه تو في التنس والله العظيم والله العظيم والله والله
0: هي شعرك ومدام قلت نشوفه فيه
1: فما مدافع فما مدافع هز الكرة نلعبو نهز الكرة بساقيه أخص هز الكرة بساقيه ورجعها للجارديان براسه يقول قائل أنت ما الملاعب الديفنسور رجعها براسه الجارديان ماهيش فوتك إذا كان أنت تتعمد
0: هز الكرة بيدي قصدك
1: كي لا لا هزها بساقيه الكرة تلعب في وسط اللعب هزها بساقيه ومدها براس وشد الجارديان أوتوماتيكمو خاطر مش فور لكن إيه في القانون وقتها في الفيفا قانون الفيفا انه كي تتعمد تهز الكوره وتمدها فوت انديريكت
0: وفرونت
1: المدرب ما في بالوش زفروا فوت انديريكت في اربع دقائق لعبت اللي ماركي ولا واحد بلاش شكون لا يذكر بالخير امين كمون جاب لنا الكتاب اللي فيه الوا هذاك وراه للمدرب قال له ها ورا فوت انديريكت تسمى
3: بطبيعه خاطر في روح القانون دي رقم واحد ادفيرس ما تنجمش تاخذ من عند
1: لحمه جمهور هبط ربع ساعه اللعبه بس تفضت ما نحبش
3: خاطر الجمهور زاد مش مفارق
1: وقتها واحده منهم تلعب على تفيديو هذه وقفت اللعبه قال الحجر قد هاك فوت انديريكت شعبي
0: وفيت مساحه
1: الاولى احكي لهم بسر لهم قول لهم راهو القانون
0: اذا باقي نتيجه عندك ما تعلق شرفي ولا
3: لا الموضوع يحكي فيه بدون تعليق
0: دونك باقي النتيجه فين بلاش هذه فرصه للنادي الرياضي البنزرتي والدفاع يتدخل ولكن يدخل كذلك الحكم ويقول التسلل على دفاع النادي الرياضي صفاقس يقولنا 2 بلاش باقي النتيجة على حالة في مباراة ملعب طيب الميري بصفاقس مقابل السي بي والسي اس اس 2 بلاش وزوز اهداف يعني كان النادي الرياضي البنزرتي قادر انه يداركهم زوز اهداف
1: والله لونتام تاع دوزيام ميتون الحقيقة ما تستحقش بي الهزيمة هذه الحقيقة نتاع ربي رواه
0: نتيجة تتوقعها كانت قداش تويكا الى حد
1: هموا
0: واحد واحد
1: هموا خاطر اونطام
0: يروحوا قاسم
1: فرص ولات متحكم اكثر بالكره سي بي ولات تجيب في الفرص تدخل على اليمين تدخل في اللاكس سيرتو كي مع عندي فرصتين مع بعضهم مع انه قدم شويه الملاعب الترونجي اللي دخل شويه جديد في بلاصه با دونك الحقيقه ما تستحقش زوز بلاش ما تستحقش
0: تعليقك على الفرصة الأخيرة شرف الدين من وحيد
3: مش أول مرة ممكن سيابي ممكن وهي قاعدة تحاول راو حتى نحن نحكي عن المواضيع الأخرى وحكاية القوانين وهي قاعدة تقرب قاعدة عاملة شارج على النادي صفاقسي وقاعدة تجيب في فرص وهو هنا
0: يعني نفهم من كلامك شرفي انه الملاعبية متمسوش حتى مورا المو
3: مش
0: حتى
3: هم خاسرين في انا المشكلة ديما واللي ديما نحب نلقى لها حل علاش تفيق مخر
0: للاسف
3: علاش لازم تكون بري وتكون في الطون ذاك الطون تي هذيك مريقل وحاضر علاش حتى تقبل البونت الثاني باش تعمل روند مو كيما كي فهمت ولو كما كان يحكي حسام رابطت ملي شونجمون ملي عمل شونجمون نتاع ديسبوزيتيف ودخل وخرج تروازيام واحد من لاكس ومشى يلعب بثلاثه لقدام تحسنت اللعب مليح وبدت تدريجي على فوت واحده تصير لك مشكله تقبل الثاني نفسانيا تحرت الجو تحس وتحرج الجو تو خسرت انت الماتش هي شنو شو
0: مزيل مزيل دقيقة
3: قصدي احنا ديما هي المونتاليتي قبلت البونت هي قبلت يلزمك تعمل ردة فعل وتبقى تلعب لاخر وقت وتمشي لاخر وقت وتبقى حاضر حتى ذهنين لاخر وقت هذه مشكلة التوانسة بصفة عامة وهنا شفناها عند لاعبين النادي البنزرتي على الاقل في بعد البونت هو الاول شفناها بكدا ان توكا نصور سيبي ممكن باش تسمركي هدف
0: ان شاء الله
3: حتى الثاني علاش لا
0: حسام الفرصة الأخيرة متاع وحيد تيمي رغم اللي كان في موقع ممتاز كان يعني ممكن التعامل يكون خير برشا من اللي كان
1: الكرة اللي ضيعتها سياسيس بريمير ميتون اللي قلت لك جملة كروية محلاه نفس البوزيسيون لا هاو فرق ما بين الملاعب والملاعب لهنا خطر انت باش تقف الانستونتي كما قال شرفي ولهنا باش تدخل فيها التكنيك والمونتال في نفس الوقت تيمي كي جاي يشوط اوتوماتيك عنده صاحبه رقم 8 ليترونجي وحده كان يعطاه باس معناتها ليترونجي كان يتعامل مخير قدام ثلاثه ملاعبيه ضربها في الملاعب لهنا الانستون انت اللي فيها هذيك اسكو حاضر بعد ليفور هذاك اللي عملته انت هذاك الكل في الدريبل وكل شيء دخلت غادي مونتالمون حاضر هذا اللي يفرق ما بين اللاعب ولاعب راه محمد وفي المومون هذوما يبان الملاعبي شوفت هذه فرصة
0: كانت فرصة من المؤمن الرحماني كذلك بدوره كان دخل مع محمد صالح المهذبي يعني محمد صالح المهذبي سجل هدف ومؤمن الرحماني وقاعدين نشاهدوا تعليقك شرفي على الفرصة الأخيرة للنادي الرياضي صفاقس
4: بين فما مشكلة ما بين لي ديفونسيريت فك الزون هذيك القدام بلاناكس والليني ديفونسيف او الليني دو ميليو
0: ايدر ميديا اللي بشيخ ومكانه بعد قادم
4: مشكلة فم راه وشفت هذيك
0: مكان واحد التيم
4: شفت الوضعية تاو نتاع اللي شاتها الرحماني بصراحة دل انه فم حاجة ناقصة فم قدام ليزاكسيو مش في وسط لاكس قدام ليزاكس وكان هذي كانت تذكر وكان يقيم بها شو اسمه سايدي وربما كونتي وقت اللي كان يلعب قدامه كان
1: حتى فونسيكا
4: فونسيكا وقت اللي حتى سيجي ولا تجد لعب برشا ماتشوات ولا يغطي ياسر الزونة ذي اللي بالحق تو فيها مشكلة وربما كانوا يعاونوا حتى في الكوفرتير في اللاكس اللي ما توجدتش تو فهمت في السيستم هذا دونك هذه مشاكل نجم يتلافها يخدم عليها ولا الكاليتي جوار خاطر راو مش كل اي دومي نجم يعملها ومش اي انت تسميه دومي وتحطه في بوزيسيون تاع دومي ديفونسيف وتحطه في بوزيسيون تاع سنتينيل وتقول له اعمل لي بوزيسيون اعمل لي لي رول تاع سنتينيل مش الناس كل كيف كيف راه النجم تحطه في البوزيسيون هذيك لكن ما ينجمش يعطيك الدور الصحيح نتاع البوست هذيك بالنقص هذاك ذاك علاش مش بسهل اي واحد يغطي بوست تاع اي واحد ومش بسهل كيف تلقى اوتوماتيزم وفجاه تجي تبدلو خاصه في لي زاكسيون كانوا يلعبوا في لي زوز وثلاثه ماتشات الاولاني
0: بالضبط حسام يد الميداني مكان وحيد التيم
1: حل من الحلول تحس انه المدرب اعطاه معناتها يحب يعطي معناتها اكثر للنفس الهجومي ملاعبي فيف ملاعبي تكنيكمون زاد مش خايب لاعبي زاد الافونتاج اللي عنده انه فما يحذق انه عنده اوموا كاليتي تير دو لوان اللي هي تو مارينا حتى شوطه بعيده اوموا سلاح من الاسلحه ان شاء الله لما لا مازال برشا لعب الحقيقه مازال فما 10 دقائق في الوقت الاصلي بالاضافه يحط فما برشا معناتها مازال بوكوتو الحقيقه معناتها ريكوبيرابل مرهونه في بونتو خاطر سيبيتا والقاعده ضاغطه من اليمين ومن اليسار جيب في الفرص ناقصه كان النجاعه الحقيقه والتجسيم وخاصه 30 متر الاخرى شوى غلط تعاود من الاول وجديد فهمت
0: بالضبط
4: وهذه حسام هو شق وعطى حل في البروفوندير ورا ظهر الديفونسور وهو يحط له كره بربونديكولير للكرسي نتاعو هي يعني هل الاختيار نتاع شو اسمه مش
1: شيحي.
4: شفت هنا ناكد كلامك انت في الفرق في اللاعبيه في اللي مو هذول خاطر انت هو شق لك هز لك جوير كمل انت شق بالكره الانتيير وبعد تحط له ولا شوف شكون ولا اعمل شو نتاعك بالتير ولا اللي هو شو اسمه لاتاكو نوردينا
0: عندي
4: الحقيقة قاعد يقوم دور كبير كبير كاستاسيو كخروج الكور ويعطيه الصحة ان شاء الله يواصل وكما قيل حسام توا حكاية الفراب نتاع الميداني ان شاء الله يواصلوا في الاتجاه هذي وان شاء الله يجيبوا هدف الهدف يعطيهم موتيفاسيون باش يلعبوا على الاقل على التعادل
1: مزيان برشا لعب
0: مزيان برشا لعب وفي اللحظات هذه ينقلب
1: جلس
0: في نفس المباراة اتحاد بن قردين والنادي الرياضي لحم لمف، لكن الهدف المرأة هذه للفريق المحلي النادي الرياضي أو الاتحاد الرياضي ببن قردين، يصبح من تقدم في النتيجة هدف مقابل صفر. هدف كان جاء في الدقيقة 85، ونذكروا أنه النادي الرياضي لحم لمف بالعودة للفار الحكم كان ألغى زوز أهداف لفريق الضاحية الجنوبية. 7 دقائق أو أكثر أو أقل شوي، 6 دقائق بالضبط، مازالوا يوصلون على نهاية المباراة، مباراة سي بي والنادي الرياضي الصفاقسي، رغم اللي نتيجة يعني سائرة، يعني نحو 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي، لأنه حسب كلامكم الأمل قائم وأنه النادي الرياضي البنزرتي نجم يعود في المباراة. شرفي
4: أنا را شوف أخسر توا، وصلت برشا مرات وبختار اللي يفرق هناك ديسيزيون الاخرى، الشوا تاع التكنيك، شوا تاع شنو تعمل ديسيزيون. كان جد فما اكثر ذهنيه حاضره، كان سيابي ممكن تعمل اختار ربما تجيب بونتو، تعرف راه حتى في دقيقه 83 و84 كانت ماركي بونتو، راه فور بروبابل بالمزاج هذا تلعب به صفاقس، فور بروبابل تعدلها راه.
0: وكيف كيف أرضية الميدان اللي كنا حكينا عليها في أول المقابلة كانت سبب باش النادي الرياضي الصفاقسي ما ثلثش النتيجة حسين، على أثر زلق الملاعب المهاجم النادي الرياضي الصفاقسي، شيء اللي كان وجه لوجه مع يوسف مقطوف، والأرضية الميدان
1: تمنع النادي الرياضي الصفاقسي. حتى أرضية الميدان ولت عاق على النادي الرياضي الصفاقسي، تسيشر النادي الرياضي الصفاقسي لعب مباراة أفريقية وعنده كان تنقل نيجيري، شوف تور عمل سانشونجمون
0: التنقل النيجيري، ومباراة العودة كانت في صفاقس،
1: عمل سان شونجمون وبدنيا تو، حتى بدنيا انا تو في الانتيير الاخراني تاع المباراة ملاعبي سيابي افضل برشا من بارابور للسي اس اس.
0: هذه فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي ودفاع النادي الرياضي البنزرتي متمركز في المكان المناسب، باراد ممتازة من يوسف مقطوف، وكان بشرف الدين النادي الرياضي البنزرتي يلعب على ميدان والنادي الرياضي الصفاقسي يلعب يعني على هجومات المعاكسة على ميدان.
4: هذاك اللي يعطيك الإحساس تو، علاش احنا تو انا نعود نعمل رومارك، اخزر نفس البلاصة اللي جي منها الاخطر في كل مرة، فهمتها؟ اخزر هاوك عمل علالة الماكس ونخرج الكرة، هذي دوزيام بال هنا شكون تجي عند اللاعب تاع صفاقس، وهنا وين واضح تو وضحت الاشكاليه الكبيره، وين في الـ في الـ في الـ على الاقل في الزونه ذيك، دونك يلزمها حل منطقي، تو ما عنده حتى حل خاطر لي شونجمون صاروا كل شيء، لكن في المستقبل لازم يقروا لها الف حساب، تجي منها برشا اشكاليات، خاصه كي تنحي ترجع سيستيما كات يتولي بالحق عندك مشكله كبيره، فهم لازم تقرأ لها الف حساب. وهنا زيد نأكدوا خروج الكرة، رجوع شوف رجوع لاعبين نادي الصفاقسي تحسوا متأخر وتريلو، دونك نأكد كلام حسام اللي حتى بدنين ثم شوي إرهاق للنادي الصفاقسي، وفما انتعاشة ولو جزئية للنادي البنزرتي.
0: بالضبط، هدف الاتحاد الرياضي ببن قردين كان جاء عن طريق دانيال أوبو في الدقيقة 83 قبل نهاية المباراة، 7 دقائق بدون اعتبار الوقت البديل، بينما في ملعب طيب المهيري بصفاقس باقي نتيجة تقدم النادي الرياضي صفاقسي على حساب النادي الرياضي البنزرتي قبل تقريبا دقيقة ونص من نهاية المباراة في وقتها الأصلي بدون اعتبار الوقت البديل 2-0، بينما في رادس باقي النادي الأفريقي متقدم في النتيجة هدف مقابل 0. وفي بن قردين كما ذكرنا اتحاد بن قردين يصبح متقدم في النتيجة على حساب النادي الرياضي لحمام لمف 1-0. شرف الدين وسفيان الحيدوسي بلغتنا العامية نقولوا حل معه في بن قردين،
4: شوفوا تيرا بن قردين بصراحة متنجيش تربح فيها
0: برشلونة بميسي
4: لا بالحق، يعني تيرا والشكل واللعب فيها والطقس الموجود ما تنجمش نحكي وكالتي انت للتيران زيادة صعيبة. بون بطبيعة صحة ليه بيان سور تخدموا دي النتيجة تخدم النادي اللي يخدم فيه. نعرفوا اللي نادي حمام لام شفناه مع الترجي الرياضي التونسي كان تقريبا ما جابش برشا فرص لكن جيب واحدة ولا اثنين ما تكنيك مو عنده فريق باهي نجم يتملك الكرة شوية وذاك عليه شفنا جيب زوز اهداف وتلغوه فهمت هاي فرصة هنا من نادي البنزار تفرابو وخرج بالنسبة للاتحاد بنقردين جينيرالمو تلعب في ضد الفرق اللي طلع البلوك شوية تحب تلعب على الاسباس وفي الظهر وذيك نعرفوها جو ديريكت اللي يخدم فيها سفيان على الكرة ويلعب اكثر على الكرة الثانية واكثر في الظهر دونك ممكن ياسر مع فريق الديفونس متاعه تحس جون شوية فريق ناقص ماتوريتي كيما حمل لنف ينجم يربح اتحاد بن قردين وخاصة في كما حكيت انا في ظروف انت على الملعب والتنقل زيادة مش سهل انك تمشي الملعب بن قردين
0: اكيد من اصعب الملاعب في تونس ملعب بن قردين اللي صنفه هو ملعب المتلوي كيف كيف يعني زوز من اصعب الملاعب في تونس. هذه ركنية للنادي الرياضي البنزرتي تجي على يسار الحارس ايمن دحمين مش تنفذ بعد قليل الركنية كما قلنا للنادي الرياضي البنزرتي تتنفذ مرة أخرى موجود في المكان المناسب أيمن الدحمين كنت قلت شرفي وأنه تراو أن النادي الرياضي البنزرتي باش يسجل أيمن الدحمين يقول بعد الفرصة الأخيرة وسيم شيحي كان وزع الركنية ورقم 8 اليمين بالرأس وبارات أكثر من ممتازة من أيمن الدحمين حارس المنتخب الوطني والبقية من عندك شرفي تعليقك على الفرصة الأخيرة.
4: شوف الباهي تو أنا تو صحيح أنت خاسر 2 بلاش وقاعد منقاجي لو ماكسيموم وهذا مهم راك باش تخدم عليه للمستقبل أما شيو اللي اختر انك تمشي بلا توازن وهذا هو شفناه في الفرصة الأخيرة لازم ترد بالك زادة راهو 2 بلاش صحيح تقول نحن خاسرين خاسر خير هي بيدها لكن لا راهو زادة 3 بلاش واربعة بلاش سكور عنده امباكت على بسيكولوجيك حاسة نعرف والامباكت على الجمهور وكي يبدأ الجمهور وفي الباجيت وفي كذا ينجم يأثر سلبا على المزيج العام تاع الفريق والخدمة في الأسبوع الجاي ولا التحضير للأسبوع الجاي
0: 5 دقائق كوقت بديل
4: هنا هذاك علاش احنا نقولوا صحيح امشي قدام وامشي امام زاد ما تعريش روحك فهمت خلي شوي نسبيه شوي توازن فهمت هنا شوف ما عنديش حتى واحد قريب دونك اذا كان مشى على ري دروا هنا طلع مشى يلقى روحه 3-3 يظهر كان فكها واحد منهم هذه إشكالية ذهنية راه أنا في الملاعبي خاطر يودي خمم في القدام في الجول في شي ماركي في كذا وما يحطش روحه في التوازن وأقل غلطة تصير مشكلة ويتسجل هدف ثالث ربما إن شاء الله لا
0: لأن كما قلنا 5 دقائق أضافهم الحكم في مباراة CSS والسيابين لعبوا في الدقيقة الثانية 3 دقائق مازالوا يوصلنا على نهاية المباراة تقريبا حسام نجم وقوله الأمور حسمت يعني إن شاء الله مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي وهارد لاك للنادي الرياضي البنزرتي
5: الأمور حسمت الحقيقة ملقريلي
0: هذه كانت فرصة وركنية تمشي الكرة أو تسلل يقول الحكم على الدفاع النادي الرياضي البنزرتي صاحب الهدف الأول هو اللي كان في موقع
5: شو عليه القعد يستنى في صعب ولعبة لعبتوش ومازال يحكم صعب
0: هي الكرة ثانية اي الكرة الثانية هي اللي كانت تسلل على دفاع النادي الرياضي البنزرتي قلنا الامور حسمت
5: اي صحيح محمد حسمت للاسف في لونتام تاع دوزيام ميتون خاصة حتى جينيرالمون قبل الهدف الاول الحقيقة ولونتام تاع الماتش سيابي ما تستحقش السكور هذا تاع بليش او موان كانت النتيجة يمكن 1-1 تكون عادلة اكثر مالغري راهو ممكن كان سجلت دوزيام ميتون سي بي في ال 15 مينوت الاولى كانت تنجم تفوز فاسيلمون من المباراه. للاسف للاسف ما يعكسش هذا مثلي بلاش ما يعكسش الروندمون اللي عملته سي بي. سي سيور فما اخطاء معناتها اللي تفاديها في قادم الاوقات، لكن خاصه لازم المشكل اللي هو باين للعيان واللي هو باين اكثريته اللي عمل المشكله في المباراه هذه اللي هما لي دو بيفو اللي قدام لاك سنترال خاصه السنتينيل، فما بوكو ديسباس انتر معناتها الانترفال ما بين زوز خطوط سواء في لاكس راهو لهنا حليت على روحك شانتي كبير اذا كان ما فماش كوفرتور كبيره سورتو في لاكس. ولهنا باش اي كره باش دخلت اللاك سنترال باش تحسها هذاك، علاش رينا كل كره دخلت في اللاك سنترال شكلت اختر بالنسبه لسي بي. دونك ان شاء الله في قادم المباريات من تكون ريكوبري. مع
0: نهايه المباراه في رادس مباراه النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي بانتصار فريق بيبي جديد بنتيجه هدف مقابل صفر، هدف صادق قديده في الدقيقه 57. شرفي تريف بزوز جمعات بالنسبه للمختلف الفرق بما فيهم نادي الرياضي البنزرتي، كيفاش يلزموا يستغل الفتره هذه نتاع تريف؟
3: بالطبيعه ما يلزم يخدموا في نفس السياق نتاع برامجهم والاعداديه، ولا اذا عندهم نقائص بيسير سيسير يعرفوها الاجهزه الفنيه والادارات نتاع النوادي ويعرفوا اللي تريفا جاي عندهم فكره اكيد راهم يعتمدوا عليه في سواء في تحضير لاعبين ولا عدد لاعبين ولا حتى في تغيير شكل ولا سيستم تاع لعب ينجم يكون بون. في اغلب الفرق تلقاها مبرمجه مباريات وديه فك تريفا ذاك، ونتصور ما هوش باش يتغير برشا حاجات، خاصه كي تشوفوا بريسك نفس الفرق قاعده تعتمد في نفس يعني بريسك مش بعيد ياسر الجروب اللي قاعد تعتمد عليه الفرق الكل نفسه قاعد يتعاود بنسبة 80-90%. جوست باركان على المباراة هنا شوف شوية تهور من بعض اللاعبين وخاصة في الدفاع كيفاش كيشد الكرة في مرحلة كيمكة يحاول يخرج بها هو بريسي من ليزاكسيو يحب يقدم يعمل حاجة زيادة برغم اللي كان يسيبها هو مش بالضرورة انت باش تطلع بها من غادي وتحاول تعمل اشكاليات هذه ذهنية تا واحد تا لاعبين ساعات تحسه مش محترف فهمت تا لاعبي في الحومة يحب يشوف روحه يعني هدرة كبيرة واللي هو المنقذ ولا المهدي المنتظر تاع الفريق بينما هو في المهم ذاك اللي لازم يسيب الكرة يعطاها للأقرب لأقل قاعد ما تعبش أكثر. للأسف هزيمة
0: أرجلك للنادي الرياضي
3: البنزرتي صحيح مستحقة رياضيا لكن شوفوا المباراة كانت تكون
0: خير من
3: بنت بنزرتي بأحسن نتيجة. إن شاء الله هارد لك لنادي بنزرتي مبروك لنادي صفاقسي. نادي بنزرتي زي ما هتكمل تخدم وتشتغل الجهاز الفني أكيد يراه في الثغرات ويراه في الصعوبات وين وفي الإشكاليات فما بوادر باهية
0: ممتازة يعني من جانب الزوز في رق الحارس عبد السلام الحلاوي حارس البديل للنادي الرياضي صفاقسي صورة جميلة والملاعبية قاعدين يصافحوا في بعضهم. إذا كما قلنا نهاية المباراة في ملعب طيب الميري بصفاقس بانتصار سي اس اس على النادي الرياضي البنزرتي بهدفين مقابل صفر، واحد بليش انتصار النادي الافريقي في رادس على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي بنغردين انتصار اتحاد بنغردين امام النادي الرياضي لحمام الانف. اذا هكا مستمعينا الاوفياء ومشاهدينا الكرام نوصلوا الخاتم تحصتنا لليوم من استوديو سبورت، مشكورين محلينا الفنيين حسام الجاني وشرف الدين الزيدي، وشكر موصول العزيزي اللي رافقنا في الاخراج والاخراج الرقمي، ورحاب في استقبال مكالماتكم الهاتفيه وانا محمد الزرعي. ما بقى لي باش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعه، والى ان نلتقي في مواعيد رياضيه قادمه دمتم في رعايه الله والى اللقاء. Studio Sport.
6: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليونيماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
7: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
8: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
7: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
8: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
7: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكابير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
9: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
10: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمون أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
11: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
12: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231.
13: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من المبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنفتهم وزيدهم حجم الرجال وتبيعها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك.

الأساسية، مفروشات، أزرابي وموكيت، زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231. تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستيك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين افلام

0: اثنين يتبع النمين
1: ما تبي المغراوي اتهنى وتمين
0: ما تبي المغراوي اتهنى وتمين تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجودة مطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل شيء وكان على الكاليتي خلي بالك وتمين خدمتهم بيكون شوية من قديم الزمان طول سندويتش كلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ملي تروبوانيغ تولدو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: مغراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بنت أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
3: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستقر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055 تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيوانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
4: ألو
2: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
4: شكون معايا
2: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
4: أما منين نبدأ
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

كي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للموسيقى تحبك.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتى من فيرسوس فيسوس تورن

0: اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن بزرتا كوزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
1: نحب احسن اسواء واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهه. تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوا ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكار.
2: تقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وانت مستقبلك في عالم الجمال.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير او العشاء. يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملايين. وسريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهه. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوا ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكور.
2: لتسجيل المعلومات كلمونا على 20 661 0066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهه تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك.

0: جيبوا لي قلالة أكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين.
0: هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجبد الأنفس، أكسجين ونرجع. ريح ريح، نجبد الأنفس، أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة للموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
3: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
3: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع ليه، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
6: نحب أحسن الأسواء وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
2: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي.

16 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بنا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح
1: ريح
0: باش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح باش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين افام